0: الجوية، وهي أقل بدرجتين من يوم أمس. ببرلين الطقس سيكون أيضا مهيئا لتساقط الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة ستصل 22 درجة مئوية. بروما الطقس أيضا سيكون غائما طوال اليوم مع تساقط زخات رعدية من الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة ستصل 34 درجة مئوية. أما ببروكسل فدرجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية. الطقس سيكون دائما طوال اليوم مع سقوط زخات رعدية من الأمطار.
1: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
0: وكان حول الاتفاق الدائر بين مجلس السلام في غزة ورئاسة الحكومة الإسرائيلية على عملية نزع السلاح من حركة حماس.
2: أعلن مجلس السلام في غزة ورئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس اتفاقا على أن يشرف قائد قوة الاستقرار الدولية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز على عملية تسليم سلاح حركة حماس وتدميره. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مدير مجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق. واتفق أيضا على مجموعة عمل تتولى قضايا الصحة العامة لسكان غزة. وأفيد أن نتنياهو طلب أن تتم عملية نزع السلاح بسرعة وأن تستكمل قبل البدء بأي أعمال لإعادة الإعمار في القطاع. وكان نتنياهو أعلن قبل أيام رفضه خريطة الطريق التي اتفق عليها بين الوسطاء ومجلس السلام لبدء المرحلة الثانية من خطة غزة، لكنه أظهر خلال اجتماعه مع كوشنر نوعا من التعاون باقتراحات قد تنسف خريطة الطريق تلك، وأصر على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في غزة، أي بمواصلة الهجمات والاغتيالات والتوغلات. وبعد الاجتماع أمس لم تكن هناك أي إشارة إلى انسحاب إسرائيلي بالتزامن مع نزع سلاح حماس، علما بأن الوسطاء أي مصر وقطر وتركيا وكذلك حماس يأخذون على إسرائيل أنها لم تفي بالتزاماتها للمرحلة الأولى، ومن بينها الانسحاب إلى خط معين. وكان الرئيس دونالد ترامب قال في لقاء مع فوكس نيوز الأحد إنه ينبغي ألا يشن الإسرائيليون هجمات في غزة لأن حماس وافقت على إلقاء السلاح. وقد يعني إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو قيد الضربات خارج الخط الأصفر نوعا من الاستجابة لما طلبه ترامب. وعموما ليس واضحا أن ما اتفق عليه نتنياهو وكوشنر يكفي فعلا لتحريك خطة غزة، لأن مسائل أساسية لا تزال غامضة وغير محسومة، ومنها السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بدخول القطاع، خصوصا أن حماس اشترطت سابقا تسليم السلاح وتخزينه بإشراف هذه اللجنة باعتبارها جهة فلسطينية، في حين أن إسرائيل تريد أن يتم نزع السلاح وتدميره بإشراف مجموعة عمل قد تكون بين أعضائها.
0: قراءة في الصحف والمواقع العربية مع أمل بيروك يحاورها آدم جبيرة.
1: أمل، تبدأ هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في العربي الجديد يتحدث عن حرب التصريحات توازيا مع المفاوضات.
3: نعم آدم، يرى الكاتب أن منطقة الشرق الأوسط تواجه مرحلة شديدة الحساسية، وأن إيران تحاول استثمار نقاط الضعف الأمريكية والاضطرابات الإقليمية للحفاظ على نفوذها، في حين تسعى واشنطن إلى احتواء الأزمة بأقل تكلفة ممكنة. يشير الكاتب إلى أن الحرب تهدد الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع النمو، بينما قد تستفيد روسيا من زيادة قدرتها على تصدير النفط. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، تحمل الحرب، يقول الكاتب، مخاطر كبيرة على أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية، كما يحذر كاتب المقال من أن فشل واشنطن في حسم المواجهة مع إيران سواء بالتفاوض أو الحرب قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على دول ومجتمعات المنطقة.
1: في السياق نفسه صحيفة الخليج

0: أمل نقرأ فيها أن المنطقة تدخل زمن الجبهات المفتوحة.
1: اعتبر الكاتب أن المستقبل القريب يفتح ثلاثة مسارات: استمرار الاستنزاف تحت سقف الحرب الشاملة، أو انزلاق مفاجئ نتيجة خطأ في الحسابات أو حادث كبير، أو أن تتوجه الشرق أو تتوجه منطقة الشرق الأوسط والأطراف إلى ترتيبة تهدئة متوازية بعدما تصبح كلفة تعدد الجبهات أعلى من مكاسبها. أما الخطر الحقيقي في التصعيد حسب الكاتب أنه يجعل خريطة الصراع أكبر من قدرة أي طرف على التحكم الكامل فيها، فكل جبهة جديدة تزيد احتمالات الخطأ وسوء التقدير وترفع من كلفة الحماية والطاقة والتجارة. وقد لا تكون المرحلة المقبلة، يقول الكاتب، حربا إقليمية كبرى بالمعنى التقليدي، بل سلسلة أزمات صغيرة ومتزامنة تنتقل من البحر إلى الجو ومن الموانئ إلى الحدود، وتبقي المنطقة عند مستوى مرتفع من التوتر، وعندها قد تكفي شرارة واحدة في ساحات جانبية لفتح جبهة لم تكن في حسابات أحد.
0: في هذه الجولة على الصحف العربية توقفت أيضا أمل عندما قال في صحيفة العرب تحت عنوان حكومة الزيدي وصناعة القرار التاريخي.
1: يرى كاتب المقال أن علي الزيدي حول مطلب انسحاب القوات الأمريكية إلى مشروع سياسي متكامل في العراق بالاعتماد على التفاوض مع واشنطن ودعم الشارع والبرلمان، كما عامل على تعزيز مؤسسة الدولة لتجنب حدوث فراغ أمني أو فوضى بعد الانسحاب، على الرغم من الضغوط الأمريكية والإقليمية وال مخاوف الداخلية. يرى الكاتب أن حكومة الزيدي لم تكتفي بإخراج القوات الأمريكية، بل سعت إلى إعادة بناء العلاقة مع واشنطن على أساس الندية والتعاون في الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا، مع الحفاظ على سياسة العراق. ويعتبر كاتب المقال أن الانسحاب الأمريكي شكل محطة تاريخية عززت الشعور بالاستقلال والثقة بالدولة، ودفعت الحكومة إلى تطوير جيش وطني أكثر استقلالا وتعزيز الهوية الوطنية العراقية.
0: في اندبندنت عربية مقال كاتبه تساءل كيف يمكن التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا.
1: يرى الكاتب أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يتطلب أكثر من تكثيف اللقاءات الدبلوماسية، إذ إن نجاح الوساطة مرهون بمسار تفاوضي منظم ومتعدد الأطراف، يمنح موسكو وكييف دورا حقيقيا في صياغة العملية والتسوية مع مشاركة أوروبية فاعلة وبناء الثقة عبر حوار مستمر وسري، كذلك التركيز على المصالح الأساسية بدلا من المواقف المعلنة، وتوسيع مساحة المقايضات وصولا إلى اتفاق إطاري لوقف القتال تشكل مفاتيح أساسية. كل هذه النقاط، يقول الكاتب، تشكل مفاتيح أساسية لرفع فرص نجاح المفاوضات، ومن أجل إحراز تقدم حقيقي نحو السلام ينبغي أيضا لواشنطن أن تستخلص الدروس من عقود من الخبرة في الوساطة الدولية في حروب أخرى.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
2: ومن الصحف العربية إلى روبورتاج وهو من إعداد خالد جبريل.
0: يسلط فيه الضوء على المناطق الطبيعية في جنوب السودان، وذلك في ضوء إدراج منطقة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
3: بعد إدراج منطقة بوما بادينجيلو ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، أصبح جنوب السودان يمتلك أول موقع له ضمن هذه القائمة الدولية، وتعد المنطقة واحدة من أهم المواقع الطبيعية في أفريقيا لما تحتضنه من ملايين الحيوانات البرية وتنوع حيوي، فضلا عن كونها مسرحا لواحدة من أكبر هجرات الثدييات البرية في العالم. ويقول المسؤولون الحكوميون إن الاعتراف الدولي يمثل فرصة لتعزيز جهود الحماية وتوسيع الشراكة الدولية. خميس أديان المدير العام لوزارة الحياة البرية:
4: المساحة دي بتبلغ 150 كيلومتر مربع تقريبا، ضمن المناطق المحمية أو بتخدم أغراض حماية البيئة بصفة عامة، اللي هي بشمل الشجر والسويل والموية إلى آخره والحيوانات. رشحنا مناطق في جنوب السودان عشان يدخلوها في الإرث العالمي، ورشحنا 5 مواقع، من ضمنها في مواقع طبيعية وفي مواقع تاريخية أو أثرية.
3: ويشدد الناشطون في المجتمع المدني على أن إدراج بوما بادنجيلو ضمن قائمة التراث العالمي يمكن أن تساهم في تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، ويمكن أن تمثل موردا مهما لهم. دين ألين مدير جمعية الأمل:
5: احنا محتاجين انه ننقل جنوب لمرحله ثانيه. المرحله الثانيه دي مرحله انه نخلي برضو السياحه ده يكون مورد من موارد الدخول. عارفين انه في دول كثيره زي بتدخل قروش كثيره جدا لاقتصادها. اقرب مثال عندنا كينيا ومصر. فهنا برضو جنوب عندنا فرصه، لان جنوب يعني هي منطقه تبدو انها غير مكتشفه. ليه؟ لانه عاشت في حروب طويله جدا. معرفه العالم الخارجي بالجنوب محدود شديد. بيكون معروف انه في حروب، انه في مجاعات، انه النزاعات وهكذا. لكن عشان يجي يعرفوا ثقافه الجنوبين والشعب الجنوبي ايش وكيف والمناطق المختلفه الحيوانات الموجوده، فده هيكون طبعا اكتشاف كبير جدا للعالم الخارجي.
3: وتؤمن بوما بادنجيلو موائل اساسيه للعديد من الانواع كواحد من اكبر مناطق هجره الحيوانات البريه في العالم. السيد خميس اديان مره اخرى:
4: هنا حسن انتقلنا الى دور استغلاله، هو بالذات من ما يخص بالتنميه السياحه. وبدينا حسن في مشاريع، نحن حسن النموذج بتاع مشروع سياحة في كريتيف بورا المستيتف اريا، منطقة اسمها مروة. عملنا معسكر متواضع لكن بمرور الزمن هيكبر، وده نموذج. يعني هنا برضو عندنا خطة بتاعت برضو استغلال في بادنجيلو مناطق أخرى زي النملي وغيره. يعني ربنا وهبنا بثروات رهيبة جدا جدا في البلد دي. يعني كان حسنا ما نتكلم عن 6 مليون حيوان بيهاجروا في وقت واحد. أنا بتكلم عن جزئية بسيطة بس من جنوب السودان. عندنا 12 جيم ريزيرف، مناطق محجوزة، هي كلها موزعة في جميع أنحاء جنوب السودان.
3: ورغم هذه المكانة الدولية، فإن المنطقة تواجه تحديات كبيرة والحاجة إلى تعزيز قدرات الحماية والإدارة المستدامة. خالد جبريل جباء، مونتي كارلو الدولية.

0: 6:36 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
2: شكرا لك أدم، أهلا بكم مجددا مستمعينا. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن إيران قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل، وأضاف أن طهران ستنفذ هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تبرم الاتفاق الذي يراه ضروريا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وأن عليها الاستسلام، كما نفى سعي بلاده إلى تمديد الاتفاق المؤقت مع طهران. وعند سؤاله عن تهديده عبر فوكس نيوز لسلطنة عمان بالقصف إذا وقفت بطريق الولايات المتحدة، قال ترامب: لا أعتقد أنهم تصرفوا بصورة جيدة، لكن يمكننا التعامل معهم بسهولة كبيرة مثلما نفعل في أمور أخرى. واليوم قالت هيئة عملية التجارة البريطانية البحرية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء مرورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن خسارة بشرية في صفوف الطاقم. مساء أمس واجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بالتحقيق في هجوم بالطيران المسير على أقليم كردستان، واعتبرته إيران مشبوها فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءه. وأمس قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشتر أنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما تحت إشراف ضابط أمريكي، وذلك بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مسؤول إسرائيلي رفيع أفاد بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على أن قطاع غزة لن يشهد أي إعادة إعمار أو إعادة انتشار قبل أن يتم نزع سلاح حماس في كامل أراضيها. إلى الشأن الروسي الأوكراني، حيث أعلن رئيس بلدية موسكو صباح اليوم عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، تم إسقاط 180 منها في منطقة موسكو. أسفر الهجوم عن إصابة 3 أشخاص، فيما استهدفت طائرة مسيرة مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايد بيريز، وذلك بالقرب من العاصمة الروسية. قال مسؤولان أن شخصين لقيا حتفهما جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بجنوب الفلبين اليوم، مشيرا إلى أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة، وذلك في ثاني واقعة تشهدها الفلبين من هذا النوع خلال شهرين تقريبا. نهاية الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، البصمة المائية لمراكز البيانات ارتفعت عالميا، وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في استهلاك المياه، ما يفرض ضغوطا إضافية على الموارد المائية ويزيد من المنافسة عليها مع الزراعة والصناعة وبقية القطاعات الحيوية. ما هي أسباب ارتفاع استهلاك المياه في مراكز البيانات خلال السنوات الأخيرة؟
4: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو مراكز البيانات التي تنتج كميات هائلة من الحرارة نتيجة المعالجات التي تقوم بها الخوادم في تلك المراكز. على سبيل المثال، مركز بيانات بقدرة 100 ميجاوات يمكن أن يضم عشرات الآلاف من الخوادم التي تعمل على مدار الساعة، ومع تزايد انتشار معالجات الذكاء الاصطناعي أصبحت تلك المراكز تتطلب معالجات أكبر وأكثر تعقيداً، مما ينتج كميات أكبر من الحرارة، وهذا بالتأكيد يتطلب المزيد من الجهود لتبريد تلك المراكز. هنا تدخل المياه كوسيلة تبريد فعالة. بعض التقارير البريطانية تشير إلى أن مركز بيانات بقدرة 100 ميجاوات قد يستهلك في المتوسط نحو 2 مليون لتر من المياه يومياً، أي ما يقارب 730 مليون لتر سنوياً، وهذا حقيقة رقم كبير جداً. في بعض مراكز البيانات فائقة الحجم يمكن أن يصل استهلاك إلى نحو 2.5 مليار لتر سنوياً من المياه بحسب حجم هذه المنشآت أو المراكز. الموضوع لا يقتصر فقط على استخدام المياه في تبريد الخوادم، وإنما هناك استهلاك غير مباشر للمياه من خلال استخدام المياه في إنتاج الكهرباء، وكذلك استخدام المياه في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. لذلك شركات مراكز البيانات تواجه مقارنة أو مفاضلة حقيقية وصعبة بين استهلاك المياه وإنتاج الطاقة. حسب بعض التقارير، استخدام أنظمة التبريد بالمياه في بعض مراكز البيانات يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة المستخدمة للتبريد بنحو 10% مقارنة بالتبريد الهوائي، أي أن تقليل استهلاك الكهرباء قد يأتي أحياناً على حساب زيادة استخدام المياه. لذلك نحن نتحدث عن منظومة كاملة تعتمد على المياه من إنتاج الرقائق وإنتاج الكهرباء وتبريد الخوادم على مدار الساعة، وأنظمة تبريد تحتاج إلى التخلص باستمرار من كميات ضخمة من الحرارة.
1: زياد، إلى أي مدى يمكن أن يتحول النمو السريع لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى ضغط حقيقي على موارد المياه عالميا؟
4: نعم، المشكلة ليست فقط في حجم الاستهلاك الحالي، وإنما في تسارع نمو الطلب خلال السنوات المقبلة. وكالة الطاقة الدولية تقدر أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بلغ نحو 485 تيراوات ساعة في عام 2025، وقد يقترب الرقم من 950 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقارب الضعف خلال 5 سنوات. هذا التوسع سينعكس مباشرة على استهلاك المياه. بعض التقارير البحثية تشير إلى أن البصمة المائية العالمية لمراكز الذكاء الصناعي قد تصل إلى 6.6 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2027، وهذه كمية تعادل تقريبا أكثر من 6 تريليونات لتر من المياه. هناك خطر آخر يتعلق بالبعد الجغرافي والمحلي. تركيز إنشاء مراكز البيانات في مناطق جغرافية محددة قد يؤدي إلى ضغط هائل على تلك المناطق وعلى اقتصادات تلك الدول. على سبيل المثال، وتم إنشاء 10 مراكز بيانات في منطقة جغرافية واحدة، يمكن أن يرفع ذلك الطلب على المياه بحدود 20 مليون لتر من المياه بشكل يومي. لكن على كل الأحوال، لا أعتقد أن شحة المياه وصعوبة الوصول إلى المياه سيوقف ثورة الذكاء الصناعي وتناميها، لكنه سيغير بشكل رئيسي اقتصاديات ومراكز البيانات أو مواقع مراكز البيانات. الدول والمدن التي تستطيع توفير الكهرباء والمياه المعالجة وأنظمة تبريد أكثر كفاءة ستكون أكثر قدرة على جذب تلك المراكز، بينما قد تواجه المناطق التي تعتمد على المياه العذبة محدودة الكميات قيودا تنظيمية وتكاليف أعلى بالنسبة لتلك المراكز.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من زياد الهاشمي إلى سليم حميطوش وفقرة الاستهلاك والتسوق. فيها سليم، ارتفاع متواصل في تكلفة الحياة الجامعية هنا في فرنسا.
0: نعم آدم، حيث بلغ متوسط النفقات الشهرية المتبقية على عاتق الطلاب في فرنسا نحو 1300 يورو خلال 2026، وبزيادة 74 يورو عن العام الماضي، فيما ارتفعت تكلفة الحياة الطلابية بنسبة 1.66% خلال عام واحد. ويبقى السكن يا آدم أكبر بنود الإنفاق، إذ وصل متوسط الإيجار الشهري في القطاع الخاص إلى 627 يورو، وبارتفاع 2.87% مقابل 426 يورو في مساكن الكروس. كما ارتفعت تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية، ما يدفع بعض الطلاب بحسب الاتحاد إلى تقليص الإنفاق على الطعام أو التخلي عن بعض الرعاية الصحية والعمل بالتوازي مع الدراسة. في ظل هذه الضغوط، يطالب الاتحاد بإصلاح نظام المنح وزيادة مساعدات السكن وبناء المزيد من المساكن الطلابية، محذرا في الوقت نفسه من توصية رسمية قيد الدراسة قد تؤدي إلى خفض مساعدات السكن.
1: في موضوع آخر، شركة كوتي كوفي الصينية تضع
5: تغزو أسواق فرنسا أيضا وتنافس أكبر الشركات.
0: تواصل سلسلة كوتي كوفي الصينية توسعها السريع في فرنسا بعدما اقتحمت وافتتحت 29 فرعا خلال 7 أشهر كاملة في محاولة لاقتحام سوق المقاهي ومنافسة علامات كبرى مثل ستاربكس. وتعتمد السلسلة على سياسة أسعار هجومية إذ تقدم عروضا ترويجية للقهوة بأقل من يورو في بعض الحالات، بينما تباع مشروبات مثل لاتيه بأقل من 3 يورو، وهي أسعار أقل بكثير من المعتاد لدى عدد من سلاسل المقاهي العالمية في باريس. الشركة تأسست في الصين عام 2022 وتوسعت لاحقا إلى 10 أسواق حول العالم، مستفيدة من نموذج يعتمد على الطلب الرقمي والأسعار التنافسية والافتتاح السريع للفروع.
5: إلى الرياضة، وهي اليوم مع صدام صديق.
6: صباح الخير، البداية مع أخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم مع مغادرة الفرنسي كيفين لامور الرجل الثالث في الفيفا لمنصبه، وذلك على خلفية تصريحات قوية في مواجهة جاني إنفانتينو رئيس الفيفا بسبب مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إدارة مسابقات الاتحاد الدولي. وكان الفرنسي الذي شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات قد قال في تصريحات صحفية إن العاملين في الفيفا تعرضوا للخداع بسبب افتقار خطة إنفانتينو للشفافية، وأن المشروع مشروع شخص واحد وليس الفيفا. وفق للتقارير تم التنازل عن خدمات لامور الذي شغل المنصب منذ 2024 بعد فترة قضاها سابقة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كامين عام، هذا وقد وجه مشروع فيفا فورورد انتربرايز القاضي بيع حصص من كأس العالم لرجال أعمال بالولايات المتحدة بوقف قوي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكونكاكاف بالإضافة للاتحاد الآسيوي، مما قاده إلى السقوط. وتراجع أيضا إنفانتينو الذي أقر بوجود أخطاء، لكن الإيطالي السويسري تمسك منصبه وبخطته للترشح لانتخابات آذار مارس المقبلة لولاية رابعة وأخيرة، على الرغم من توالي بيانات صاحب الدعم للرجل من اتحادات الأعضاء خصوصا في أوروبا وآخرها الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم. ويشغل رئيس الاتحاد الاسكتلندي مايك مولريني حاليا منصب رئيس اللجنة المالية في فيفا، وسبق صاحب اتحادات إنجلترا إيرلندا ويلز الدعم عن إنفانتينو. بالمقابل تلقى إنفانتينو دعما من اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحادات كرة قدم عربية منها مصر المغرب وقطر. إلى الانتقالات الصيفية لكرة القدم، مع وصول رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة في إسبانيا تمهيدا لانتقال إلى النادي الكاتالوني، رودري قال متحدثا إلى الصحفيين المستقبلين في المطار إنه متاهب للعب مع زملائه الجدد، وأنهم سيسعون إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وإلى الفوز بكل الألقاب. ووصف رودري الانتقال إلى برشلونة بأنه حلم يتحقق. قائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس العالم 2026 حامل الكرة الذهبية 2024 والمتوج ب 12 لقبا رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، منها 4 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا 2023. وسينتقل صاحب 30 سنة بقيمة مالية تصل إلى 75 مليون يورو وفقا للتقارير. برشلونة الذي تعاقد أيضا مؤخرا مع الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل الإنجليزي، كما تعاقد مع الجناح الألماني أدايمي. في الانتقالات أيضا اتفق إي سي ميلان الإيطالي على صفقة البلجيكي دييغو موريرا قادما من ستراسبورغ الفرنسي، صفقة انتقال تصل إلى 50 مليون يورو وفقا للتقارير. ومن جهة وصل الحارس فيكاريو إلى يوفنتوس قادما من توتنهام سبير، صفقة إعارة مع شراء تصل إلى 10 ملايين يورو بالنسبة إلى الإيطالي. في السعودية على نادي أبها عن التعاقد مع البلجيكي المخضرم باتشوي في صفقة انتقال حر، ولعب صاحب 32 عاما لمجموعة الأندية من أبرزها تشيلسي الذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي في العام 2017، فيما أحرز أيضا ألقاب في تركيا مع فنربخشة وبشكتاش. في إنجلترا تعاقد الصاعد حديثا كوفنتري سيتي مع المهاجم النيجيري فيكتور أوني في صفقة قدرت ب 9 بلايجريس استرليني. وبات نيجيريا أحدث صفقات المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد الذي افتتح موسمه هو الإنجليزي الجمعة المقبل مواجهة أرسنال البطل على أرضه، مباراة أولى لكوفنتري سيتي في الدوري الممتاز منذ 25 عاما. أرسنال منتصر مؤخرا ب3 أهداف دون رد من مانشستر سيتي ليتوج بلقب الدرع الخيرية في أول إنجازات الموسم الجديد مع مشاركة أساسية في الجديد البرازيلي برونو غيماريش وأيضا الجناح اليوناني كريستوفر تسوليس الذي صنع هدفين لفريقه، بينما سجل كل من كالافيوري هافارتس والقائد أوديغارد. أرسنال أحرز الموسم الماضي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما، وأيضا وصل إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال التي خسر لمصلحة باريس سان جيرمان الفرنسي. مانشستر سيتي من جهته خاض المباراة الأولى في الموسم الجديد رفقة الإيطالي إنزو ماريسكا الذي خلف الخبير بيب غوارديولا. انتهت أخبار رياضية، إلى اللقاء.
5: قبل فقرة الأبراج نترككم الآن مع فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
7: صباح كل يوم بنفتح عينينا نمد ايدينا ناحية الموبايل ونعمل ريفرش لصفحتنا على السوشيال ميديا، مش عشان نعرف درجة الحرارة كام ولا نشوف فيلم الأسبوع ولا حتى نطمن أصحابنا عملوا ايه امبارح. احنا بنعمل ريفرش عشان نعرف جريمة النهاردة ايه، مين قتل مين، مين خطف مين، مين ضرب مين، وهل الجريمة اتصورت بكاميرا مراقبة ولا حد صادف انه كان واقف في البلكونة وصورها بالموبايل، وهل الفيديو كامل ولا الجزء اللي نزل منه كفاية عشان نصدر حكمنا قبل ما نكون حتى عرفنا أسماء أطراف الواقعية. زمان وإحنا صغيرين كانت كل جريدة فيها صفحة مخصوصة للحوادث، الواحد ممكن يقراها لو عنده فضول أو يقفل الجريدة قبل ما يوصل لها ويكمل حياته عادي. وبعدها ظهر الجرايد كاملة متخصصة في الجرايد، يشتريها اللي مهتم بالنوعية دي من الأخبار ويسيبها اللي مش عايز يبدأ يومه بتفاصيل جثة اتلقت في شوال. دلوقتي بقى السوشيال ميديا اللي المفروض انها مساحة اثيرية معمولة عشان نتواصل كبني ادمين ونشارك صور اولادنا واكلنا وسفرنا، تحولت لصفحة حوادث مفتوحة 24 ساعة، وكلنا بقينا مراسلين حوادث، وكلنا بقينا شهود عيان وخبراء ادلة جنائية واطباء نفسيين وكلاء نيابة وقضاء واحيانا جلادين. لكن الحقيقة ان اكتر حاجة مرعبة في اخبار الجرائم ما بقتش الجريمة نفسها، المرعب فعلا هو التعليقات اللي تحتها، الناس اللي بتكتب بأسمائها وصورها وشخصياتها الاعتبارية بكل ثقة إن الضحية تستاهل، تستاهل تتضرب، تستاهل تتخطف، تستاهل تتعذب، وأحياناً تستاهل القتل. وطبعاً سبب الاستحقاق موجود دايماً، لو الضحية من جنسية مختلفة يبقى ما كلهم كده، من ديانة مختلفة يبقى استفز مشاعرنا الدينية، لو ست هنفتش في لبسها وسبب وجودها في المكان، ولو راجل غني نقول أكيد فلوسه حرام، ولو فقير نقول أكيد داخل في سكة شمال، ولو له رأي سياسي أو فكري مختلف تتحول الجريمة عند البعض إلى فرصة لتصفية حساب قديم، مش ده اللي كان بيقول كذا، أهو شاف بقى. وكأن الحق في الحياة بقى مش حق أصيل للإنسان لكن عضوية في نادي خاص، لازم الضحية تستوفي شروطه الأول، لكن لو اختلفت عننا في أي بند تسقط عنها الحصانة ويبقى دمها مسألة قابلة للنقاش. والمشكلة مش بس في تأثير الكلام على الضحية أو أهلها، لكن في تأثيره علينا إحنا. الاستهلاك اليومي للجرائم بيخلينا نفقد حساسيتنا بالتدريج، في الأول كنا بنصدم، بعدين بقينا نندهش، وبعدها اكتفينا بالتعليق، وقريبا يمكن نبقى محتاجين جريمة أبشع عشان نحس بأي حاجة أصلا، كأننا بنتفرج على مسلسل مش حياة وموت ناس حقيقية. يمكن السؤال اللي لازم نسأله الصبح مش جريمة النهاردة ايه، لكن الجريمة دي هتعمل فينا ايه؟ هل هتزود خوفنا؟ هل هتغذي كراهيتنا؟ هل هتخلينا نبرر العنف لمجرد ان الضحية مش شبهنا، ولا هنفتكر ولو للحظة ان العدالة مش معناها اننا نختار مين يستحقها، وان التعاطف مش جايزة بنمنحها فقط للناس اللي على مقاسنا، لان اخطر جريمة ممكن نصحى عليها يوما ما مش جريمة قتل جديدة، لكن خبر اننا من كتر الفرجة والتعليق واصدار الاحكام فقدنا آخر جزء فينا كان لسه قادر يشوف الآخر إنسان. غادة عبد العال.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع أستاذ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، دائما حول وضعية القمر، وتساؤلنا هو حول وضعيته، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
9: نعم، القمر موجود في برج العقرب، راح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان لغاية الضحى يوم الخميس. اليوم عنا شخلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا اللي بتتشكل ثلاثة كلها من القمر. أول واحدة جاية الساعة 7 الصبح، تربيع مع بلوتو. هاي يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. الثانية جاية الساعة 8:30 الصبح، تراين يعني 120 درجة مع المريخ. هاي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. الزاوية الثالثة والأخيرة جاية الساعة 9:15 بالليلة الجاية، مثل الأولى تربيع، هالمرة مع المشتري، بتحذرنا من الخبثاء اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتنا وكرمنا. آخر شيء بدي أقول إنه الأمر لما يكون موجود في العقرب المشاعر عنا بتكون متطرفة، لكن من ناحية ثانية يوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
0: نعم، وكيف سيعود علينا هذا اليوم والبداية ببرج الحمل؟ أستاذ إبراهيم حزبون، أصحاب برج الحمل رفعوا شعار اليوم، تعرف ماذا كتبوا فيه يا أستاذ إبراهيم؟
9: لا.
0: شعار أستاذ إبراهيم كتبوا فيه: يا أستاذ إبراهيم، هل يمكن لنا إجراء خطوبة أو زواج اليوم؟
9: حلو يا عيل. ممكن جدا. أقول لك ليش؟ لأني أنا قلت في البداية ما فيش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامهم، وخاصة كمان الزهرة كوكب الحب والعاطفة موجود عندهم في بيت الشراكة، يعني هذا يعتبر يوم مثالي بالنسبة لهم. لكن اللي مشغل معظم مواليد الحمل اليوم الأمور المالية المشتركة، بمعنى أنه في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. وكمان بنلاحظ على مواليد برج الحمل عندهم طاقة، عندهم نشاط، بس يديروا بالهم على صحة إنسان عزيز عليهم.
0: وبرج الثور، هل ما زال ضغط العمل يعني مستمر؟
9: لا، رمى من وراء ظهره، وهلا هو مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس إذا العلاقة ناجحة وفي رغبة حتى هم كمان يتمموا طلب خطب زواج، ما في مشكلة بالمرة، وممكن توقيع عقد تجاري في بحر نهار يستفيدوا منه، وبتم أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
0: وبحديثك عن الأجواء الرومانسية، كيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الجوزاء اليوم؟
9: الجوزاء ممتازة لأنه زهرة موجودة في موقع مناسب تماما لهم، لكن الحقيقة مش فاضيين اليوم للغرميات، العمل عماله بيتراكم قدامهم اليوم وبكرة، فيديروا بالهم على صحتهم. هو عندهم الطاقة والنشاط من الشمس الموجودة بالأسد، بس ما يبالغوا في المجهود الجسماني. طبعا من فترة لفترة ياخذوا القسط الكافي من الراحة، واللي بيبحث عن عمل من مواليد الجوزاء الفرصة متاحة قدامه.
0: وما هو الجديد عند أصحاب برج السرطان؟
9: نعم، السرطان كان مشغول امبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية، لا اليوم عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بتكون أفضل بعد 11 سبتمبر أيلول، ولكن بالنسبة للسرطان إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. وبنلاحظ على السرطان بهاي الفترة أفكاره من صب أكتر شيء حول الأمور المالية في محاولة لإدخال تعديل عليها.
0: وهل هناك نوع من الاتصالات والتنقلات عند برج الأسد؟
9: لا، هي انتهت امبارح. اليوم الأسد مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، وطبعا لأنه ما في خلو مسار بإمكانهم يقوموا بأي خطوة تتعلق بالسكن، مثلا شراء أثاث جديد للبيت، ممكن شراء شقة مثلا أو قطعة أرض. أفكارهم الأسد مقبولة عند الآخرين الأشخاص اللي بيتعاملوا معهم، وبالتالي بيكون وضعهم يعني في هاي الفترة ممتاز، خاصة الشمس موجودة عندهم.
0: برج العذراء،
9: العذراء هو اللي عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. يوم مناسب للعذراء لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران، التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع، وبتم قدام مواليد برج العذراء من هون لغاية 10/9 عدة فرص مالية أغلبها بتيجي من العمل.
0: وهل ما زال برج الميزان يتمتع بنفس الطاقة والنشاط؟
9: لا، هو طبعا موجود القمر تركه، ولكن موجود هاي الطاقة من الشمس اللي موجودة بالأسد، وكمان عنده رغبة اليوم شديدة لتحسين ميزانيته، يعني يدخل تعديل عليها، فبنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. وأحلى ما عند الميزان كوكب الزهرة موجود عنده، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
0: برج العقرب؟
9: طبعا العقرب مر عليه يومين كان مضغوط وتعبان، والأمور ماشية على عكس ما يرغب. اليوم تمام، اليوم استعاد ثقته بنفسه، مسيطر على زمام الأمور. بإمكان العقرب في هذا اليوم يبادر بخطوة جديدة اللي الدعم من مركزه الاجتماعي. بلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، وكمان بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج القوس؟
9: مع الأسف لما الأمر بيجي على العقرب، هذا بيت المتاعب للقوس، فبنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين. هو الشمس الموجودة بالأسد لصالحه، بتعطيه طاقة ونشاط عكس الأمر، ولكن أهم شيء أنه ما يعصب مع الأشخاص اللي بيتعامل معهم، وما يبالغ في مجهوده الجسماني، ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل للعمل، وأن يخلد للراحة.
0: برج الجدي؟
9: الجدي وضعه اليوم أفضل بكتير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، وممكن يشارك مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة. بالنسبة للجدي بنلاحظ أنه الفترة هاي فيها عدة فرص لمن يبحث عن عمل، وهي الفرص مستمرة لغاية 10 سبتمبر/أيلول.
0: وما هو الجديد عند برج الدلو؟
9: الدلو مركز أكثر شيء اليوم على عمله، على مركزه الاجتماعي. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا تتردد في ذلك، المجال مفتوح قدامك. الموظف كمان بيقدر يتقرب من المسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة قدامه.
0: وبالحديث عن الفرص أستاذ إبراهيم، هل هناك من فرص عند برج الحوت؟
9: نعم، عنده فرصة. التجار عندهم فرصة في عمليات الاستيراد والتصدير. كمان بنلاحظ على الحوت أنه

0: أي فرصة متاحة عند قدرة على ابتكار شيء جديد في حياتها، تجمع بين قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، لكن تفقد صبرها بسرعة في الأمور الروتينية. بالنسبة للصحة، عند الولادة ما كان أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها. الأعضاء الحساسة الساقان، الظهر السفلي، الكليتان ومنطقة الرأس أخيرا سالت عن الحظ. مع الأسف ما بيلعب دور معها، لأنه عندها زاوية التربيع في خارطتها بين الشمس وبين زحل.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم. إلى آخر ركن من فقرة الأبراج، وهو ركن المشاهير. من اخترت لنا أستاذ إبراهيم من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: نعم، ذهبنا إلى أستراليا، في عنا نحات اسمه روبرت هيتشكوك.
1: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
0: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو دولية.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
2: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا، وهذه بداية بالعناوين. بعد تهديده بقصف عمان، ترامب يقول إن إيران لن تبرم الاتفاق الضروري. طهران تخشى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل وتقول إنها ستتحول إلى الهجوم إذا فشلت الدبلوماسية بفك الحصار. نتنياهو وكوشنر اتفق على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس سلاحها، لكن تقدما لم يحصل مع تباعد وجهات النظر بين الأطراف. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوجه بالتحقيق في هجوم بمسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق. ماكرون يقول إن فرنسا قوة كبرى للحرية والسلام والتوازن في العالم، وروسيا تحذر لندن من ثمن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها، ومولدوفا تندد بانتهاك مجالها الجوي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس ترامب إن إيران لن تبرم الاتفاق الضروري وإن عليها الاستسلام، وفيما أظهر استطلاع تراجع تأييد الرئيس الأمريكي لأدنى مستوى. بالمقابل قال مسؤول إيراني إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الدبلوماسية بفك الحصار البحري المفروض. هذا وقال مسؤولون إيرانيون آخرون لرويترز إن قادة البلاد يخشون تفاقم الأزمة الاقتصادية واشتعال اضطرابات داخلية، فيما يبدو أنها حرب اقتصادية مفتوحة دخل فيها الطرفان، كما يشرح لنا مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
3: معظم الوقت الذي أمضاه الوسطاء في الشهرين الماضيين بعد التوقيع على المذكرة في يونيو كانت التفاوض لفتح مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. الأسابيع الماضية كانت هناك تقارير ومعلومات مسربة من القوات الأمريكية أنها تفتقر الآن إلى صواريخ التي صممت لاعتراض مسيرات والصواريخ الإيرانية. أعتقد أن الطرفين الآن أصبحا في أسر الحرب الاقتصادية. نرى عملية عض أصابع بين واشنطن وطهران، من سيصرخ أولا؟ طبعا في إيران كما تعلم أكثر من جناح وأكثر من كتلة سياسية. في المقابل هناك نوع من الخوف، لا أبالغ في هذه الكلمة، في أوساط الحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية، النمو

0: والاستياء الأمريكي في أوساط الناخبين بما فيهم جزء من القاعدة الانتخابية التي أوصلت ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض. ترامب يستطيع أن يدعي أنه غير مستعجل للاتفاق، ولكن في الواقع هو محبط جدا لأنه أخفق بعد 6 أشهر في فرض إرادته على إيران.
1: وترامب هدد بأن بلاده ستخسف سلطنة عمان بقوة إذا عرقلت واشنطن وسط محادثات إيرانية عمانية حول مسارات جديدة في مضيق هرمز، فيما حث الرئيس التركي أردوغان نظيره الأمريكي على مواصلة المحادثات مع طهران، التي وهي محادثات وصفها المبعوث الأمريكي كاريت كوشنر بأنها جيدة لكنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن. وكوشنر أمله ببدء نزع سلاح حماس خلال شهر مع ردم بعض الأنفاق خلال 2 أو 3، مؤكدا أن إحراز تقدم يتطلب تعاون الجانبين. جاءت تصريحاته بعد اجتماع 4 ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط حديث عن اتفاق واشنطن وتل أبيب على أن يشرف جنرال أمريكي على العملية، عملية نزع السلاح التي لابد أن تسبق إعادة إعمار القطاع. كوشنر غادر إسرائيل وسط تعثر الخطة الأمريكية مع تمسك الطرفين بمطالبهما. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
2: ثمة مقولة رائجة في إسرائيل: إن أردت أن تدفن أمرا شكل له لجنة. لجنتان اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي على تشكيلهما مع كوشنر. الأولى ستعنى بنزع سلاح حماس، وهو ما لا تؤمن إسرائيل بأنه سيحدث، والثانية بملف المياه والصرف الصحي لمنع الأوبئة في قطاع غزة والتي قد تضر بالإسرائيليين، أضاف بيان أصدره نتنياهو بالإنجليزية، علما أن اليمين الإسرائيلي يعارض بشدة مد غزة بالمياه والكهرباء وحتى الغذاء. نتنياهو احتد واحتج أمام كوشنير على لقائه كبار قادة حماس، لكن أهم ما أراده نتنياهو وفق التسريبات هو منع أي انسحاب من قطاع غزة قبل الانتخابات، ويبدو أنه حقق ذلك إذ جرى الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع حتى نزع سلاح حماس وتفكيك الأنفاق والبنية العسكرية، مع الاحتفاظ بحرية التحرك ضد أي محاولة لإعادة التسلح. أما الالتزامات الإسرائيلية المقابلة وفي مقدمتها الانسحاب فصيغت بعبارات عامة وفضفاضة في البيانات مراعاة للحسابات الانتخابية على ما يبدو، فيما قال جنود في قطاع غزة إنهم تلقوا تعليمات مع ذلك بالتوقف عن توسيع المنطقة الصفراء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: اختار أعضاء حزب الليكود مرشحيهم للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وسط تراجع حزب بنيامين نتنياهو في الاستطلاعات إلى 25 مقعدا مقابل 32 حاليا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال العودة إلى القتال في لبنان في وقت تواصل فيه تل أبيب نشاطها العسكري الملحوظ، وفق رصد اليونيفيل التي قالت أن الأعلام الإسرائيلية التي رفعت على طريق ساحلي في جنوب لبنان تنتهك قرارا لمجلس الأمن الدولي. مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب بمعدل 137 مقذوفاً يومياً بحسب ما رصدت قوات اليونيفيل، في حين طال القصف المدفعي زوطر الشرقية، ميفدون، ياطر، عيترون، منصوري، جبل الرفيع ومبنى بلدية بني حيان، البلدة التي تعرضت أيضاً لعمليات تفجير ضخمة. من جهتها ألقت المسيرات مواد متفجرة على تلة الدبشة وقنابل حارقة فوق حقول دوحة كفر رمان، بينما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط باتجاه حداتا وإحراق منازل في طلوسة. أما من حيث التوغلات البرية فقد تحركت آليات عسكرية باتجاه شرق الخيام وأخرى باتجاه الأطراف الشمالية والغربية لميس الجبل، حيث عملت الجرافات على تخريب البلوكات الموضوعة عند المدخل الغربي تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة ومواصلة تجريف المنازل وإحراق المزروعات. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: قالت الأمم المتحدة أن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا العام الماضي بلغ 350، أكثر من نصفهم في غزة و 71 منهم في السودان. أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بفتح تحقيق في هجوم مسيرات استهدف مكتب رئيس حكومة أقليم كردستان العراق مسرور برزاني في أربيل، هجوم أدانته طهران واعتبرته بأنه مشبوه. سامية الأشراقي.
4: تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية حسب السلطات الكردية. مسرور برزاني وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، فيما طالب رئيس الإقليم نجرفان برزاني الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الاعتداءات. ويأتي الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، فقد كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت اتصالات غير مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني عبر رئيس إقليم كردستان نجرفان برزاني، بل إن واشنطن اقترحت عقد محادثات سرية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في أربيل، لكن المخاوف الإيرانية من استهداف الوفد من جانب إسرائيل حالت دون عقد اللقاء حسب الموقع. ويأتي ذلك فيما يتعرض إقليم كردستان منذ اندلاع الحرب لضربات متكررة تقول السلطات إنها تجاوزت 1000.
1: هاجم الحوثيون سفينة عسكرية سعودية في البحر الأحمر، فيما قصفت القوات الحكومية مواقع لهم في عدة محافظات وسط تحذيرات من حرب شاملة. أحلام الطاهر.
5: أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخة، وفق ما أفادت به القوات اليمنية. وقال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. وأعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. وردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين. كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
1: يقبع مصمما جرافيك إيرانيان في السجن في طهران بعد أن التقوا بدبلوماسيين فرنسيين وفق ما أفاد أقاربهما الذين طلبوا باريس بالتحرك. في آخر خطاب له كرئيس من بورم لميموزا، أكد ماكرون أن فرنسا قوة كبرى للحرية في أوروبا وقوة سلام وتوازن في الشرق الأوسط وفي جميع القارات، وهي فرنسا التي دفعت أمتنا إلى إعادة الانخراط في العالم ومضاعفة ميزانية الدفاع لحماية الاستقلال. نستمع إلى جزء مما قاله ماكرون. La France continue d'être une grande puissance de liberté.
6: تواصل فرنسا كونها قوة أمة للحرية، وهي كذلك بالنسبة إلى القارة الأوروبية بعدما أخذت زمام قيادة تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا، وهي كذلك أيضا لكونها قوة سلام وتوازن في الشرق الأدنى والشرق الأوسط. ولهذا أيضا في هذا اليوم سأنحني مرة أخرى بكل احترام أمام موتانا الذين سقطوا من أجل فرنسا، وأخص بالذكر المساعد أول أغنوف خيون الذي مات في العراق في مارس الماضي، والرقيب أول فلوغو مونتوريو، والعريف أول أنيسا جيراردون اللذين مات في لبنان في أبريل الماضي. كانوا يقاتلون من أجل السلام في هذه المنطقة باسم التزامات فرنسا.
1: ماكرون حذر الفرنسيين من اعتبار الحرية والحقوق مكتسبات نهائية، وقال إن الحقوق تنتزع ما دامت الواجبات تؤدى، ودعا إلى رفض روح الهزيمة والثقة بفرنسا وشبابها وأوروبا، كما أشاد برجال الإطفاء وتعهد بدعم المناطق المنكوبة وتعزيز الوقاية قبل أن يودع سكان المدينة قائلا سأفتقدكم. وزارة الدفاع الألمانية أعلنت أن عديد الجيش الألماني بلغ أعلى مستوى له منذ 13 عاما. روسيا حذرت لندن من دفع ثمن باهظ بعد تقارير باستخدام أوكرانيا مسيرات بريطانية لمهاجمة الأراضي الروسية، بينما نددت مولدوفا بانتهاك مجالها الجوي. هذا فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض أوسع قائمة عقوبات على موسكو منذ بداية الحرب. منى تويبية.
7: بعد أكثر من 20 حزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كيكالس تقول إن القائمة الجديدة قد ترفع عدد الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بنحو 1/3، فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى نحو 1600 إدراج جديد يتركز خصوصا على المجمع الصناعي العسكري الروسي. الخطوة تعكس انتقال العقوبات من استهداف القطاعات المحددة إلى تضييق الشبكات التي تمول آلة الحرب وتساعد موسكو على الالتفاف الخفاف على العقوبات بما فيها القنوات المالية والجهات المرتبطة بالصناعة العسكرية، بعد أن كان الاتحاد قد شدد في يوليو قيوده على البنوك والعملات المشفرة والطاقة والأسطول الروسي. لكن التحدي الأوروبي الأكبر في اعتماد أي قائمة جديدة يحتاج إلى موافقة الدول 27، وقد كشفت الحزمة الأخيرة عن خلافات وطنية ومصالح تجعل تجديد العقوبات أكثر صعوبة. لذلك تراهن بروكسل على عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات لأنها أسهل سياسيا من القيود الاقتصادية الواسعة.
1: وبينما لمح ترامب إلى تواصل مع زعيم كوريا الشمالية بعد أن قلص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، قال وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف إن القوات الكورية الشمالية تقاتل مع روسيا من وصفهم بالنازيين في كورسك، مؤكدا أن موسكو وبيونغيانغ تعملان لإقامة نظام عالمي جديد وعادل. محكمة روسية قضت بسجن ليف شلوسبرغ أحد أكبر أعضاء حزب بلوكو الحر الروسي ل11 عاما بعد انتقاده الحرب على أوكرانيا، والتي وصفها خلال المحاكمة بأنها كارثة على روسيا. وتزامنا أوقفت الشرطة 60 شخصا في موسكو دعموا الحزب الممنوع من المشاركة بالانتخابات. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا أعلن دعمه لإدواغ فيليب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أنه لن يترشح من أجل مصلحة فرنسا وتجنب مزيد من الانقسامات، ودعا بقية المرشحين المحتملين لأن يحذو حذوه. أنقذت سفينة إمرجنسي الخيرية 50 مهاجرا من علامة قارب خشبي في المياه الدولية قبالة ليبيا وعثرت على 7 جثامين. اليونان تعتزم سداد ديون ب 13 مليار يورو مبكرا هذا العام، ما يجعلها ثاني أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية لصالح إيطاليا. نهاية النشرة، هذا تذكر بأبرز عناوينها. بعد أن هدد بقصف عمان، ترامب يقول إن إيران لن تبرم الاتفاق الضروري. طهران تخشى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتقول إنها ستتحول إلى الهجوم. نتنياهو وكوشنر اتفقا على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بالتحقيق في هجوم بمسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق. وماكرون يقول إن فرنسا قوة كبرى للحرية والسلام والتوازن في العالم.
8: نشرة 7 صباحا قدمها لكم نبيل شوفان، شكرا لك نبيل.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم شمال أفريقيا سليم؟
8: نعم، البداية بالواكشوت حيث سيكون الطقس غائما طوال اليوم. درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية بالعاصمة المغربية رباط. الأجواء ستكون أيضا غائمة مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية بتونس العاصمة. سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظهيرة. درجة الحرارة ستكون مرتفعة نوعا ما إن ستصل إلى 36 درجة مئوية. الختام من الخرطوم حيث ستصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية. قراءة في الصحف الفرنسية مع أمل بيروك، يحاورها نبيل شوفان.
1: البداية من لوموند التي خصت ملف الشرق الأوسط بمقالات وتحليلات مختلفة، لكن أهمها افتتاحية الصحيفة التي حملت عنوان الحصيلة الكارثية لترامب في الشرق الأوسط.
10: نعم نبيل، ينتقد كاتب الافتتاحية أداء ترامب في الشرق الأوسط ويعتبر أن فشل سياسته تجاه إيران والحرب إضافة إلى إدارته للقضية الفلسطينية يكشف عن عدم كفاءته السياسية في المنطقة. ويوضح الكاتب أنه فيما يتعلق بإيران، فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية لم تحقق النتيجة المتوقعة، بل انتهت بحسب الكاتب إلى وضع أكثر تعقيدا حول مضيق هرمز مع اضطرار واشنطن إلى التراجع. النقطة الثانية تتعلق بتراجع النفوذ الأمريكي، حيث دفع ضعف الموقف الأمريكي السعودية وتركيا وباكستان إلى تعزيز تعاونها الدفاعي فيما بينها، بما يوحي بتراجع الثقة في واشنطن وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يتمكن ترامب من فرض خطته في غزة. الكاتب يختم مقاله بفكرة ساخرة مفادها أن الشيء الوحيد الذي يظهر فيه ترامب ثباتا في الشرق الأوسط هو الاستمرار في ارتكاب الأخطاء.
1: دائما في لوموند أمل مقال آخر حمل عنوان نزع سلاح حماس يصطدم بالرفض الإسرائيلي.
10: الكاتب يرى أن العقبة الأساسية حاليا ليست فقط استعداد حماس للتخلي عن سلاحها، بل أيضا في رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بانسحاب تدريجي من القطاع. ويتساءل الكاتب هل تستطيع حماس التخلي عن سلاحها؟ يرى بعض الباحثين الإسرائيليين أن حماس لن تتخلى عن سلاحها وأنها قد تستغل أي هدنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، بينما يشكك محللون فلسطينيون في ذلك ويؤكدون أن القدرات العسكرية لحماس تضررت بشدة خلال الحرب وأن الحركة فقدت جزءا كبيرا من قيادتها العسكرية وقدرتها الصاروخية، خاصة أن إسرائيل نفسها تقول إنها تعمل منذ أشهر على تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس في المناطق التي تسيطر عليها.
1: وما الحل؟ السؤال ليس لك أمل إنما للمقال.
10: نعم، يخلص المقال نبيل إلى أن نجاح الخطة في غزة يتوقف على وجود مسار سياسي واضح يقود في النهاية إلى حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية. أما إذا طلب من حماس التخلي عن سلاحها من دون أفق سياسي فمن الصعب أن تتخلى عن ورقة سلاحها والتي تعتبرها جوهرية في مشروعها.
1: رعب في الضفة الغربية، عنونت ليبراسيون على صفحتها الأولى.
10: ليبراسيون خصت موضوع الضفة الغربية التي يعيش سكانها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين بمقالات وشهادات متعددة. نبدأ من افتتاحيات الصحيفة التي حذر كاتبها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، ويرى أن الدعم السياسي الذي يحصلون عليه داخل إسرائيل إلى جانب ضعف الموقف الأمريكي والأوروبي والعربي يشجعهم على مواصلة اعتداءاتهم، والهدف يقول الكاتب هو دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم وعرقلة قيام دولة فلسطينية وكذلك إفشال أي فرصة لتحقيق السلام. مقال آخر في ليبراسيون دائما يرى كاتبه هذه المرة أن ما يحدث في الضفة الغربية يتجاوز مجرد توسع استيطاني ليقترب من ضم فعلي للضفة الغربية وتهجير تدريجي للفلسطينيين في ظل ضعف الرد الأوروبي والدولي واستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.
1: لو فيغارو سلطت الضوء على ما وصفته بفخ الحرب الأوكرانية، ما هي حكاية المقاتلين الأفارقة مع بوتين أمل؟
10: تكشف لوفيغارو عن قصة مقاتلين أفارقة انتهى بهم الأمر في الجيش الروسي ثم أسيروا في أوكرانيا. بعضهم يقول إنه خدع أو استغل، بينما يغير آخرون روايتهم داخل الأسر خوفا من أن تؤثر تصريحاتهم على فرص الإفراج عنهم أو العودة إلى بلدانهم. نيليوس هو شاب من الكونغو، يقول إنه كان يعيش في روسيا قبل الحرب، وبعد دخوله السجن بسبب قضايا تتعلق بالمخدرات عرض عليه الانضمام إلى الجيش الروسي مقابل إطلاق سراحهم، عن أنه كان يريد تحسين صورته بعد مشاكله مع القانون، لكنه وجد نفسه في وضع أسوأ بكثير، وبعد نشر اسمه وصورته في الإعلام أصبح يخشى أن تتحول قصته إلى فضيحة في الكونغو، خصوصا بعد أن علم أن الموضوع وصل إلى مسؤولين كبار وربما حتى في الرئاسة في بلاده. طبعا الكاتب نبيل اعتبر أن المقاتلين الأفارقة أصبحوا ضحايا لحرب لا تخصهم، عالقين بين روسيا وأوكرانيا ومنسيين إلى حد كبير في مفاوضات تبادل الأسرى.
1: يمكنكم الاستماع أو إعادة الاستماع إلى هذه الجولة على موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. شكرا لك أمل بيروك.
9: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن انتهت فترة وقف النار بين واشنطن وطهران وفقا لمذكرة التفاهم التي انهارت كليا. ترامب محبط لإخفاقه بإنهاء الحرب التي بدأها في فبراير الماضي، وقال إنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق، بينما عاد من جديد ليهدد حليفته سلطنة عمان بالقصف، وعمان التي تحاول التوسط بين طهران وواشنطن. كذلك فاجأ ترامب المؤسسة العسكرية بتقليص المشاركة الولايات المتحدة بمناورات مع كوريا الجنوبية، وذلك كله لصيانة علاقاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. إذن للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن هشام ملحم. هشام صباح الخير.
0: صباح النور.
1: هل يعني انهيار مذكرة التفاهم وتصريح وزير الدفاع بأن واشنطن ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية وأن الطرفين دخلا حرب استنزاف اقتصادية مفتوحة هشام؟
0: هذا ما يبدو النهج الجديد الذي تسعى إليه إدارة ترامب، لأنها لم تعد تملك القدرة العسكرية العملية لإرغام إيران على قبول شروطها السياسية. كما تعلم معظم الوقت الذي أمضاه الوسطاء واشنطن وطهران في الشهرين الماضيين بعد التوقيع على المذكرة في يونيو هي كانت التفاوض لفتح مضيق هرمز. الأمر الذي كان مفتوحا أو المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. في الأسابيع الماضية كانت هناك تقارير صحفية عديدة ومعلومات مسربة من القوات الأمريكية أنها تفتقر الآن إلى ذلك النوع من الصواريخ التي صممت لاعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية. وبالتالي والولايات المتحدة لا تستطيع بناء هذه الذخائر والصواريخ بسرعة. يعني إعادة بناء هذه الترسانة سوف يستغرق سنوات وسنوات، وبالتالي لم يعد لدى ترامب إلا إصدار التصريحات مرة أخرى لدول حليفة لأنها لن ترد عليه. هو لا ينتقد روسيا ولا ينتقد الصين ولا ينتقد كوريا الشمالية، بل ينتقد حلفائه الذين يفترض أنهم يعتمدون عليه وعلى كلمته وعلى التزامات الولايات المتحدة.
1: نعم هشام، يعني تصريحات إيرانية، مسؤولين إيرانيين قالوا لرويترز بأنهم قلقون من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران. هذا يعني بأن الحصار الاقتصادي أو حصار الموانئ وأيضا العقوبات الاقتصادية تقلق المسؤولين الإيرانيين، لكن أيضا الناخب الأمريكي يقلق ترامب وسط تضخم اقتصادي في الولايات المتحدة. إلى أين ممكن أن تذهب هذه المواجهة الاقتصادية؟
0: أعتقد أن الطرفين الآن أصبحا في أثر الحرب الاقتصادية. المشكلة هي نرى الآن عملية كما يقال في العربية العام عض أصابع بين واشنطن وطهران، من سيصرخ أولا؟ طبعا في إيران كما تعلم أكثر من جناح وأكثر من كتلة سياسية، ولكن القرار السياسي الآن هو في يد المرشد الأعلى إذا كان على قيد الحياة والحراس الثوري. هذه فئة متصلبة تتخذ إجراءات إضافية تبين أنها سوف تقبل بمواجهة طويلة المدى على الرغم من تضحيات الشعب الإيراني. في المقابل هناك نوع من الخوف، ويعني لا أبالغ في هذه الكلمة، في أوساط الحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية ونمو الاستياء الأمريكي في أوساط الناخبين بما فيهم بعد يعني جزء من القاعدة الانتخابية التي أوصلت ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض. إذن ترامب يستطيع أن يدعي أنه غير مستعجل للاتفاق، ولكن في الواقع هو محبط جدا لأنه لا أخفق بعد 6 أشهر في فرض إرادته على إيران.
1: باختصار هشام ب30 ثانية، يعني تهديدات ترامب لسلطنة عمان وانسحابه من المناورات مع كوريا الجنوبية، هل يؤكد ذلك عدم جدوى اعتماد الحلفاء على هذه الإدارة؟
0: بالضبط هذا أخطر ما يمكن، لأن ما يفعله ترامب هو تدمير ثقة الحلفاء التقليديين في أوروبا بالناتو وفي الشرق الأقصى كما هو الحال في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. هذه دول تبحث الآن عن بدائل أمنية بدلا من المظلة الأمنية الأمريكية.
1: شكرا لك هشام ملح، مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة الفيدرالية.

0: 7:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير مجددا لك نبيل ولكم مستمعين. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل، وأضاف أن طهران ستنفذ هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. من جهته قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تبرم الاتفاق الذي يراه ضروريا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وأن عليها الاستسلام، كما نفى سعي بلاده إلى تمديد الاتفاق المؤقت مع طهران. وعند سؤال ترامب عن تهديده عبر فوكس نيوز لسلطنة عمان بالقصف إذا وقفت بطريق الولايات المتحدة، قال لا أعتقد أنهم تصرفوا بصورة جيدة، لكن يمكننا التعامل معهم بسهولة كبيرة مثل ما نفعل في أمور أخرى. واليوم قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه المغادرة، مما ألحق ضررا بغرفة المحركات وأسفر عن خسارة بشرية في صفوف الطاقم. وإلى الشأن العراقي، ومساء أمس وجه رئيس الحكومة علي الزيدي بالتحقيق في هجوم بالطيران المسير على أقليم كردستان اعتبرته إيران مشبوها، فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءها. وبشأن قطاع غزة، قال المبعوث الأمريكي جارد كوشنر أمس أنه يأمل بنزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما تحت إشراف ضابط أمريكي، وذلك بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على أن قطاع غزة لن يشهد إعادة أعمار أو انتشار قبل أن يتم نزع سلاح حماس في كامل أراضيها. في موسكو، أعلن رئيس البلدية صباح اليوم عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، تم إسقاط 180 منها في منطقة موسكو. كما أسفر الهجوم عن إصابة 3 أشخاص، واستهدفت طائرة مسيرة مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد باريز، وذلك بالقرب من موسكو. في الفلبين، قال مسؤولان إن شخصين لقيا حتفهما جراء إطلاق نار في مدينة أو في مدرسة ثانوية بجنوب البلاد اليوم، مشيرين إلى أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة، وذلك في ثاني واقعة تشهدها الفلبين من هذا النوع خلال شهرين تقريبا. ختام الموجز.
1: شكرا شيرين.
0: وإلى الفقرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو والدولية زياد الهاشمي،
1: وحوره اليوم آدم ديابيرا.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، البصمة المائية لمراكز البيانات ارتفعت عالميا، وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في استهلاك المياه، ما يفرض ضغوطا إضافية على الموارد المائية ويزيد من المنافسة عليها مع الزراعة والصناعة وبقية القطاعات الحيوية. ما هي أسباب ارتفاع استهلاك المياه في مراكز البيانات خلال السنوات الأخيرة؟
4: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو مراكز البيانات التي تنتج كميات هائلة من الحرارة نتيجة المعالجات التي تقوم بها الخوادم في تلك المراكز. على سبيل المثال، مركز بيانات بقدرة 100 ميجاوات يمكن أن يضم عشرات الآلاف من الخوادم التي تعمل على مدار الساعة، ومع تزايد انتشار معالجات الذكاء الاصطناعي أصبحت تلك المراكز تتطلب معالجات أكبر وأكثر تعقيداً، مما ينتج كميات أكبر من الحرارة، وهذا بالتأكيد يتطلب المزيد من الجهود لتبريد تلك المراكز. هنا تدخل المياه كوسيلة تبريد فعالة. بعض التقارير البريطانية تشير إلى أن مركز بيانات بقدرة 100 ميجاوات قد يستهلك في المتوسط نحو 2 مليون لتر من المياه يومياً، أي ما يقارب 730 مليون لتر سنوياً، وهذا حقيقة رقم كبير جداً. في بعض مراكز البيانات فائقة الحجم يمكن أن يصل استهلاك إلى نحو 2.5 مليار لتر سنوياً من المياه بحسب حجم هذه المنشآت أو المراكز. الموضوع لا يقتصر فقط على استخدام المياه في تبريد الخوادم، وإنما هناك استهلاك غير مباشر للمياه من خلال استخدام المياه في إنتاج الكهرباء، وكذلك استخدام المياه في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. لذلك شركات مراكز البيانات تواجه مقارنة أو مفاضلة حقيقية وصعبة بين استهلاك المياه وإنتاج الطاقة. حسب بعض التقارير، استخدام أنظمة التبريد بالمياه في بعض مراكز البيانات يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة المستخدمة للتبريد بنحو 10% مقارنة بالتبريد الهوائي، أي أن تقليل استهلاك الكهرباء قد يأتي أحيانا على حساب زيادة استخدام المياه. لذلك نحن نتحدث عن منظومة كاملة تعتمد على المياه من إنتاج الرقائق وإنتاج الكهرباء وتبريد الخوادم على مدار الساعة، وأنظمة تبريد تحتاج إلى التخلص باستمرار من كميات ضخمة من الحرارة.
3: زياد، إلى أي مدى يمكن أن يتحول النمو السريع لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى ضغط حقيقي على موارد المياه عالميا؟
4: نعم، المشكلة ليست فقط في حجم الاستهلاك الحالي، وإنما في تسارع نمو الطلب خلال السنوات المقبلة. وكالة الطاقة الدولية تقدر أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بلغ نحو 485 تيراوات ساعة في عام 2025، وقد يقترب الرقم من 950 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقارب الضعف خلال 5 سنوات. هذا التوسع سينعكس مباشرة على استهلاك المياه. بعض التقارير البحثية تشير إلى أن البصمة المائية العالمية لمراكز الذكاء الصناعي قد تصل إلى 6.6 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2027، وهذه كمية تعادل تقريبا أكثر من 6 تريليونات لتر من المياه. هناك خطر آخر يتعلق بالبعد الجغرافي والمحلي. تركيز إنشاء مراكز البيانات في مناطق جغرافية محددة قد يؤدي إلى ضغط هائل على تلك المناطق وعلى اقتصادات تلك الدول. على سبيل المثال، وتم إنشاء 10 مراكز بيانات في منطقة جغرافية واحدة، يمكن أن يرفع ذلك الطلب على المياه بحدود 20 مليون لتر من المياه بشكل يومي. لكن على كل الأحوال، لا أعتقد أن شحة المياه وصعوبة الوصول إلى المياه سيوقف ثورة الذكاء الصناعي وتناميها، لكنه سيغير بشكل رئيسي اقتصاديات ومراكز البيانات أو مواقع مراكز البيانات. الدول والمدن التي تستطيع توفير الكهرباء والمياه المعالجة وأنظمة التبريد أكثر كفاءة ستكون أكثر قدرة على جذب تلك المراكز، بينما قد تواجه المناطق التي تعتمد على المياه العذبة محدودة الكميات، قيودا تنظيمية وتكاليف أعلى بالنسبة لتلك المراكز.
3: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
1: أزمة الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا أخبار الانتقالات الصيفية.
0: المزيد من التفاصيل في هذه النشرة الرياضية التي أعدها ويقدمها لكم صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية مع أخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم. مع مغادرة الفرنسي كيفن لامور الرجل الثالث في الفيفا لمنصبه، وذلك على خلفية تصريحات قوية في مواجهة جاني إنفانتينو رئيس الفيفا بسبب مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إدارة مسابقات الاتحاد الدولي، وكان الفرنسي الذي شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات قد قال في تصريحات صحفية إن العاملين في الفيفا تعرضوا للخداع بسبب افتقار خطة إنفانتينو للشفافية، وأن المشروع مشروع شخص واحد وليس الفيفا. وفقا للتقارير، تم التنازل عن خدمات لامور الذي شغل المنصب منذ 2024 بعد فترة قضاها سابقة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كامين عام، هذا وقد وجه مشروع فيفا فورورد انتربرايز القاضي بيع حصص من كأس العالم لرجال أعمال بالولايات المتحدة بوقف قوي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكونكاكاف بالإضافة للاتحاد الآسيوي، مما قاده إلى السقوط. وتراجع أيضا إنفانتينو الذي أقر بوجود أخطاء، لكن الإيطالي السويسري تمسك بمنصبه وبخطته للترشح لانتخابات آذار مارس المقبلة لولاية رابعة وأخيرة، على الرغم من توالي بيانات صاحب الدعم للرجل من اتحادات الأعضاء خصوصا في أوروبا وآخر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم. ويشغل رئيس الاتحاد الاسكتلندي مايك مولريني حاليا منصب رئيس اللجنة المالية في فيفا، وسبق صاحب اتحادات إنجلترا إيرلندا ويلز الدعم عن إنفانتينو. بالمقابل تلقى إنفانتينو دعما من اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحادات كرة قدم عربية منها مصر المغرب وقطر إلى الانتقالات الصيفية لكرة القدم، مع وصول رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة في إسبانيا تمهيدا لانتقال إلى النادي الكاتالوني. رودري قال متحدثا إلى الصحفيين المستقبلين في المطار إنه متاهب للعب مع زملائه الجدد وأنهم سيسعون إلى الفوز بلقب أبطال أوروبا وإلى الفوز بكل الألقاب. ووصف رودري الانتقال إلى برشلونة بأنه حلم يتحقق. قائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس العالم 2026، حامل الكرة الذهبية 2024 والمتوج ب 12 لقبا رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي منها 4 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا 2023، وسينتقل صاحب 30 سنة بقيمة مالية تصل إلى 75 مليون يورو وفقا للتقارير. برشلونة الذي تعاقد أيضا مؤخرا مع الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل الإنجليزي، كما تعاقد مع الجناح الألماني أدايمي. في الانتقالات أيضا اتفق إي سي ميلان الإيطالي على صفقة البلجيكي دييغو موريرا قادما من ستراسبورغ الفرنسي، صفقة انتقال تصل إلى 50 مليون يورو وفقا للتقارير. ومن جهة وصل الحارس فيكاريو إلى يوفنتوس قادما من توتنهام سبير، صفقة عارة مع شراء تصل إلى 10 ملايين يورو بالنسبة إلى الإيطالي. في السعودية على نادي أبها عن التعاقد مع البلجيكي المخضرم باتشوي في صفقة انتقال حر، ولعب صاحب 32 عاما لمجموعة الأندية من أبرزها تشيلسي الذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي في العام 2017، فيما أحرز أيضا ألقاب في تركيا مع فنربخشة وبشكتاش. في إنجلترا تعاقد الصاعد حديثا كوفنتري سيتي مع المهاجم النيجيري فيكتور أوني في صفقة قدرت ب 9 ملايين جنيه، وبات النيجيري أحدث صفقات المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد الذي افتتح موسمه هو الإنجليزي الجمعة المقبل مواجهة أرسنال البطل على أرضه، مباراة أولى لكوفنتري سيتي في الدوري الممتاز منذ 25 عاما. أرسنال منتصر مؤخرا بثلاثة أهداف دون رد من مانشستر سيتي ليتوج بلقب الدرع الخيرية في أول إنجازات الموسم الجديد، مع مشاركة أساسية في الجديد البرازيلي برونو غيماريش وأيضا الجناح اليوناني كريستوفر تسوليس الذي صنع هدفين لفريقه، بينما سجل كل من كالافيوري هافارتس والقائد أوديغارد. أرسنال أحرز الموسم الماضي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما، وأيضا وصل إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال التي خسر لمصلحة باريس سان جيرمان الفرنسي. مانشستر سيتي من جهته خاض المباراة الأولى في الموسم الجديد رفقة الإيطالي إنزو ماريسكا الذي خلف الخبير بيب غوارديولا. انتهت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
6: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو دولية.
1: الآن غدا
0: لم يعد تفضيل الذكور مجرد موروث اجتماعي، بل تحول مع انتشار مراكز الإخصاب التجارية إلى خدمة تسوق باسم التوازن العائلي. فهل هو تمييز يبدأ قبل الولادة؟ وأين تقف الأخلاقيات الطبية من هذه الظاهرة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 18 من أغسطس، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
2: السابعة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية في ساعتها الرابعة.
3: بعد تهديده بقصف عمان، ترامب يقول إن إيران لن تبرم الاتفاق الضروري. طهران تخشى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتقول إنها ستتحول إلى الهجوم إذا فشلت الدبلوماسية بفك الحصار. نتنياهو وكوشنير اتفقا على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس سلاحها، لكن تقدما لم يحصل مع تباعد وجهات النظر بين الأطراف. رئيس الوزراء العراقي علي زيدي يوجه بالتحقيق في هجوم مسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق. رئيس إيمانويل ماكرون يقول إن فرنسا قوة كبرى للحرية والسلام والتوازن في العالم. روسيا تحذر لندن من ثمن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها، ووزير العدل الفرنسي دارمانا يدعم المرشح للرئاسيات إدوارد فيليب.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: وإلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي معك سليم. ارتفاع مبيعات تذاكر السينما في السعودية.
1: ارتفع الحضور الجماهيري نبيل في شباك التذاكر السينمائية السعودي خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري بنحو 4% مقارنة بالأسبوع الأخير، رغم تراجع الإيرادات بنسبة 2% وفقا لرصد الاقتصادي لبيانات هيئة الأفلام، في مؤشر على استمرار الزخم الجماهيري في الموسم الصيفي داخل قاعة السينما. وسجلت السوق إيرادات بلغت نحو 44 مليون ريال من بيع 893,000 تذكرة عبر 40 فيلما. ووصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت يوم جديد كليا تصدر شباك التذاكر السعودي في أسبوع عرضه الثاني.
0: ومهرجان القدس يعود بعد عامين من الغياب.
1: بعد عامين من الانقطاع يا نبيل بسبب الحرب في قطاع غزة، افتتح مهرجان القدس دورته 30 بتحية للفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لم يكن ملحنا وموسيقيا مشهورا فحسب، بل صاحب مواقف سياسية داعمة بقوة للقضية الفلسطينية. وفي قاعة في مركز يابوس الثقافي في شارع الزهراء في وسط القدس الشرقية، عزفت فرقة القدس للموسيقى العربية وغنت على مدار ساعة ونصف الساعة باقة منوعة من أغاني الرحباني الذي رحل العام الماضي عن عمر ناهز 69 عاما. وقال رئيس مجلس إدارة مركز يابوس الثقافي الموسيقي سهيل خوري، مهرجان القدس بنسخته 30 عمره فعليا 40 عاما، لكنه عاش فترات انقطاع بسبب الانتفاضات والحروب وبسبب الحرب والحروب على قطاع غزة. والجدير بالذكر أنه قيمة النسخة السابقة من المهرجان في العام 2023 قبل الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في 7 من أكتوبر من عام 2023. وتقول إدارة المهرجان إن هدف إقامة مهرجان يحمل اسم القدس هو إحياء الحياة الثقافية وإعادة الروح إلى شوارع المدينة.
0: شكرا سليم. ومن قطاع غزة إلى باكستان، عدد كبير من العوائل الفلسطينية وصلت هربا من ويلات الحرب. قصة عائلة أبو براء المكونة من 6 أشخاص من بين هذه العوائل، قصة حياة من باكستان يرويها لنا مراسلنا في إسلام أباد فؤاد أحمد.
2: بدأت رحلته الشاقة مع عائلته من قلب المحنة وجحيم الإبادة في قطاع غزة لتحط بهم الرحال في باكستان، فبدأ بمواجهة هذا الواقع الجديد بصلابة وثقة. وفور وصوله بادر هو وزوجه بالالتحاق بإحدى جامعات العاصمة إسلام أباد لمواصلة تعليمهم، ولتأمين مصدر رزق يقتات منه أبنائه بادر بإنشاء مطعم فلسطيني الرائحة والمذاق أطلق عليه اسم غزة هانز، إنه أبو براء.
3: رحلتي من غزة إلى باكستان بدأت بعد حوالي 8 شهور من بداية الحرب. خلال الفترة فقدت البيت وفقدت كل ما أملك، فاضطريت أخذ زوجتي وأولادي ونتحرك إلى مصر. بعدها ربنا عوضنا بفرصة السفر إلى إسلام أباد للدراسة. هنا صار يعني لازم إنه إحنا ندور على إشي، على أي مشروع نقدر نعيش من خلاله، وكانت الفكرة إنه إحنا نعمل الأكل الفلسطيني.
2: إنها مثال المرأة التي لا تنكسر، آية في الصبر والثبات، استطاعت أن تصنع من قلة الحيلة حياة دون انكسار وخضوع، تطهو لزبائنها طعاما ممزوجا بخيوط الأمل وعبق التراث الفلسطيني الأصيل، لتبقي ملامح الوطن حية في قلوب صغارها ورواد مطبخها. تطوي الليل بالنهار دون كلل أو تعب بين طبخ وبيت ودراسة وزوج وأبناء. إنها أم براء.
4: التوفيق بين البيت والأبناء والدراسة وجازن هانز مش سهل، لكني كنت أؤمن إن الحياة لازم تستمر وإن الصعوبات ما لازم توقفنا. جازن هانز بالنسبة لي مش مجرد مشروع، بل هو محاولة أحافظ من خلاله على هويتنا الفلسطينية وتراثنا. أما الدراسة فكانت تحدي وإصرار مني على الاستمرار، ورسالة لأبنائي إن الظروف مهما كانت صعبة ما هتمنعنا من الوصول والنجاح.
2: حلا الابنة الكبرى لعائلة أبي براء تركت غزة قبل أن تكمل الثانوية العامة، لكن أسطورة صبرها وإخوتها تجسدت في إصرارهم على مواصلة التعليم، إذ رفضت أن تتحول حياة اللجوء إلى مجرد مأساة مستمرة، فأخذت تلتهم الكتب استعدادا للامتحانات، وكأنها تتسلح لمستقبل يحقق شغفها في أن تكون صوتا لوطنها وأبناء شعبها المكروب.
5: قدرت أنهي المرحلة الثانوية بمعدل 92%. اليوم أنا في سلام أباد وناوية أسجل في الجامعة وأدرس تخصص الصحافة، لأني بدي أقدر أكتب عن وطني، عن فلسطين وعن الناس اللي عاشوا نفس الظروف اللي عشتها.
2: إنها قصة عائلة لم ترى في اللجوء نهاية المطاف، بل جعلت من الصبر والتحمل وحب الحياة جسرا يعبرون به نحو فجر العودة المنتظر، وكأنهم يثبتون للعالم بأسره أن اللجوء لم يكسر فيهم إرادة العيش والبقاء. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى آخر فقرة صباح مونتي كارلو الدولية سليم،
1: وهي النشرة العلمية مع إيلي أيوب.
6: أهلا بكم من النشرة العلمية، وها هي العناوين. قمرا المريخ ستزورهما مركبة فضائية يابانية بغية جمع عينات للتعمق في فهم نشأة النظام الشمسي. نموذج تشات جي بي تي حل مسألة رياضية كانت حيرت كبار علماء الرياضيات طيلة فترة تزيد عن 20 سنة. جريمة سيبرانية تعرضت لها مصلحة الضرائب الفرنسية التي تسربت منها بيانات مرتبطة بنحو 678 ألف شخص وشركة. اليابان التي لها باع وخبرة في جمع العينات الفضائية وإدخالها إلى الأرض تستعد في الأشهر المقبلة لإطلاق مركبة غير مأهولة من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب البلاد، على أن تبقى المركبة في مدار المريخ لنحو 3 سنوات. بفضل ثمرة تعاون بين المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية الكناس والمركز الفضائي الألماني DLR والنازا، ستدرس وكالة الفضاء اليابانية من خلال مركبتها ومسبارها قمري المريخ الوحيدين واللذين هما فوبوس وديموس، فضلاً عن أن مهمة مارشن مونس إكسبلوريشن أماميكس سترسي أسساً لدراسة أعمق لكوكب المريخ. ستحاول المركبة التي بنتها اليابان الهبوط على سطح القمر فوبوس بهدف جمع 10 جرامات على الأقل من تربته، لكن المركبة ستراقب عن بعد قمر ديموس بدون الهبوط على سطحه. وقبل أن تحط المركبة اليابانية في أستراليا في العام 2031 بعد عودتها من الفضاء، سيحاول روبوتها أيديفيكس أن يمسح تضاريس قمر فوبوس علّه يكون صالحاً لاستقبال محطة فضائية طبيعية تستخدم كقاعدة مرجعية ينطلق منها لدراسة كوكب المريخ بعمق. نلفت إلى أن مهمة أماميكس ستساعد في فهم كيفية تشكل المريخ وقمريه، وهي خطوة أساسية لفهم نشأة النظام الشمسي برمته. ما كان عصياً على الحل في المسائل الرياضية المعقدة بات سهلاً حين يستعين الإنسان بدماغ الذكاء الاصطناعي، سواء كان بنماذج تشات جي بي تي أو كلود. في خبر يتعلق بعلم الرياضيات، تمكن الطبيب الصيني جين تشانمو الذي هو باحث في تقنيات تصوير الدماغ في كلية بكين للطب، تمكن من تقديم برهان قاطع على صحة حدثية كروزي التي كان اقتراحها في العام 2004 عالم الرياضيات الفرنسي ميشيل كروزي. تتعلق حدثية كروزي بالمصفوفات الرياضية التي هي جداولة من الأرقام تستخدم في الفيزياء وعلوم الحاسوب لحل المعادلات ومعالجة البيانات، إنما المسألة الرياضية في حدثية كروزي ظلت غير مثبتة بالبراهين القاطعة، إلى أن استعان الصيني جين تشانمو بنموذج تشات جي بي تي ليتحول بين عشية وضحاها من باحث طبي مجهول إلى محط أنظار علماء الرياضيات حول العالم، لأنه نجح في تحقيق إنجاز فردي بعدما نشر بحثاً متكاملاً يقدم الحل النهائي لحدثيات كروزي، رغم أن خلفيته في الرياضيات محدودة. مصلحة الضرائب الفرنسية تعرضت لاختراق سيبراني امتد على شهرين، ليتحول الاختراق إلى أزمة حكومية بعدما تبين أن المهاجمين تمكنوا من استخراج بيانات مرتبطة بنحو 678 ألف شخص وشركة. على الرغم من أن الملفات المسروقة لا تمنح وصولاً مباشراً إلى الحسابات الضريبية المحمية، فإنها تتضمن معلومات قادرة على جعل رسائل الاحتيال وانتحال الهوية أكثر إقناعاً من الهجمات العشوائية المعتادة. بينما تتولى الجهات المتخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية التحقيق في كيفية الوصول إلى أنظمة الإدارة المالية وهوية المسؤولين عن العملية، ستعلم مصلحة الضرائب الفرنسية المتضررين عبر رسائل إلكترونية تدعوهم لتوخي الحذر من عمليات الاحتيال التي قد تطالهم إذا ما علمنا أن المعلومات المتأثرة بالخرق تشمل بيانات ضريبية وشخصية يمكن استغلالها لاستهداف الضحايا. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: قال عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز والتي باتت مفاعيلها في حكم اللاغية في ظل التجاذبات المستمرة بين الطرفين. فهل يعني انهيار مذكرة التفاهم هذه أن الطرفين المتنازعين دخل حرب استنزاف اقتصادية مفتوحة؟ من واشنطن هشام ملحم.
1: معظم الوقت الذي أمضاه الوسطاء في الشهرين الماضيين بعد التوقيع على المذكرة في يونيو كانت التفاوض لفتح مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. الأسابيع الماضية كانت هناك تقارير ومعلومات مسربة من القوات الأمريكية أنها تفتقر الآن إلى صواريخ التي صممت لاعتراض مسيرات والصواريخ الإيرانية. أعتقد أن الطرفين الآن أصبحا في أسر الحرب الاقتصادية. نرى عملية عض أصابع بين واشنطن وطهران، من سيصرخ أولا؟ طبعا في إيران كما تعلم أكثر من جناح وأكثر من كتلة سياسية. في المقابل هناك نوع من الخوف، لا أبالغ في هذه الكلمة، في أوساط الحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية، نمو الاستياء الأمريكي في أوساط الناخبين بما فيهم جزء من القاعدة الانتخابية التي أوصلت ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض. ترامب يستطيع أن يدعي أنه غير مستعجل لاتفاق، ولكن في الواقع هو محبط جدا لأنه أخفق بعد 6 أشهر في فرض إرادته على إيران.
0: أخيرا، أعلن رئيس بلدية موسكو صباح اليوم عن إطلاق ما لا يقل 600 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل في استهدافات أوقعت 3 إصابات بينهم طفلة في 10 من عمرها. نهاية النشرة، عودة إلى كافي شو حنان وغدا.
2: شكرا ريتا.
3: كافي شو، غدا الخليل، حنان عبدالله.

0: ونحيي أنايل خلال هذه الساعة. غادة صباح الخير مجددا.
1: أهلا بك حنان وبكل المستمعين وكمان بضيوفنا مايا الجراح كذلك في التنسيق وإلى المدونة بعد دقائق قليلة. اليوم هي مع غادة عبد العال.
0: بالإضافة لمدونة هذا الصباح سنكون مع إجازات الصيف ولقاحات سفر للأطفال الدكتورة رافيا عويرة أخصائية طب أطفال ورضع وحديثي الولادة ستكون معنا مباشرة.
1: أيضا الكبدة الإسكندراني مع الشيف أبو يحيى من الأردن بيكون معنا.
0: بالإضافة لمساحة حرة التي نخصصها للشاعرة والمترجمة العراقية
1: ورود الموسوي الحديث عن إصداراتها وعن طبعا الترجمات ورأيها في الترجمة كيف يمكن أن تنقل. لديها يعني هيك رأي خاص بيقلك أنه مش هي مفروض تكون كلمة كلام مثل ما قلنا.
0: صح
1: لا بدك روح الكاتب تقدر تنقليها بالترجمة.
0: على أي ترجمة الكتب عادة عندما نقرأ كتاب بالفرنسي ثم نقرأه بالعربي أو العكس نجد بأن هناك اختلاف كبير جدا في صياغة الجمل ولكن
1: هكذا المضمون يكون هو نفسه. يلا نبدأ مع الأغنية الأولى ومن ثم نتابع.

0: مباشرة إلى مدونة هذا الصباح بصوت غادة عبد العال.
1: صباح كل يوم بنفتح عينينا نمد إيدينا ناحية الموبايل ونعمل ريفرش لصفحتنا على السوشيال ميديا، مش عشان نعرف درجة الحرارة كام ولا نشوف فيلم الأسبوع ولا حتى نطمن أصحابنا عملوا إيه امبارح. إحنا بنعمل ريفرش عشان نعرف جريمة النهاردة إيه، مين قتل مين، مين خطف مين، مين ضرب مين، وهل الجريمة اتصورت بكاميرا مراقبة ولا حد صادف إنه كان واقف في البلكونة وصورها بالموبايل، وهل الفيديو كامل ولا الجزء اللي نزل منه كفاية عشان نصدر حكمنا قبل ما نكون حتى عرفنا أسماء أطراف الواقعة. زمان وإحنا صغيرين كانت كل جريدة فيها صفحة مخصوصة للحوادث، الواحد ممكن يقراها لو عنده فضول أو يقفل الجريدة قبل ما يوصل لها ويكمل حياته عادي، وبعدها ظهر الجرايد كاملة متخصصة في الجرايم، يشتريها اللي مهتم بالنوعية دي من الأخبار ويسيبها اللي مش عايز يبدأ يومه بتفاصيل جثة اتلقت في شوال. دلوقتي بقى السوشيال ميديا اللي المفروض انها مساحة اثرية معمولة عشان نتواصل كبني ادمين ونشارك صور اولادنا واكلنا وسفرنا، تحولت لصفحة حوادث مفتوحة 24 ساعة، وكلنا بقينا مراسلين حوادث، وكلنا بقينا شهود عيان وخبراء ادلة جنائية واطباء نفسيين وكلاء نيابة وقضاء واحيانا جلادين. لكن الحقيقة ان اكتر حاجة مرعبة في اخبار الجرائم ما بقتش الجريمة نفسها، المرعب فعلا هو التعليقات اللي تحتها، الناس اللي بتكتب بأسمائها وصورها وشخصياتها الاعتبارية بكل ثقة إن الضحية تستاهل، تستاهل تتضرب، تستاهل تتخطف، تستاهل تتعذب، وأحياناً تستاهل القتل. وطبعاً سبب الاستحقاق موجود دايماً، لو الضحية من جنسية مختلفة يبقى ما كلهم كده، من ديانة مختلفة يبقى استفز مشاعرنا الدينية، لو ست هنفتش في لبسها وسبب وجودها في المكان، ولو راجل غني نقول أكيد فلوسه حرام، ولو فقير نقول أكيد داخل في سكة شمال، ولو له رأي سياسي أو فكري مختلف تتحول الجريمة عند البعض إلى فرصة لتصفية حساب قديم، مش ده اللي كان بيقول كذا، أهو شاف بقى. وكأن الحق في الحياة بقى مش حق أصيل للإنسان، لكنه عضوية في نادي خاص، لازم الضحية تستوفي شروطه الأول، لكن لو اختلفت عننا في أي بند تسقط عنها الحصانة ويبقى دمها مسألة قابلة للنقاش. والمشكلة مش بس في تأثير الكلام على الضحية أو أهلها، لكن في تأثيره علينا إحنا. الاستهلاك اليومي للجرائم بيخلينا نفقد حساسيتنا بالتدريج، في الأول كنا بنصدم، بعدين بقينا نندهش، وبعدها اكتفينا بالتعليق، وقريبا يمكن نبقى محتاجين جريمة أبشع عشان نحس بأي حاجة أصلا، كأننا بنتفرج على مسلسل مش حياة وموت ناس حقيقية. يمكن السؤال اللي لازم نسأله الصبح مش جريمة النهاردة إيه، لكن الجريمة دي هتعمل فينا إيه؟ هل هتزود خوفنا؟ هل هتغذي كرهيتنا؟ هل هتخلينا نبرر العنف لمجرد إن الضحية مش شبهنا، ولا هنفتكر ولو للحظة إن العدالة مش معناها إننا نختار مين يستحقها، وإن التعاطف مش جايزة بنمنحها فقط للناس اللي على مقاسنا، لأن أخطر جريمة ممكن نصحى عليها يوما ما مش جريمة قتل جديدة، لكن خبر إننا من كتر الفرجة والتعليق وإصدار الأحكام فقدنا آخر جزء فينا كان لسه قادر يشوف الآخر إنسان. غادة عبد العال.
0: ومدونة اليوم لغادة عبد العال حملت عنوان جريمة اليوم.

0: كنا مع أنجل الفنانة البلجيكية التي تستعد طبعا وتشارك بحفلات الصيف وبانتظار إصدار ألبوم المقبل كما أعلنت بعد غياب الفنانة البلجيكية. كمان موجه تحية إلى بلجيكا التي تعاني من حرائق يعني كبيرة كما فرنسا
1: كما أوروبا فرنسا كما أوروبا صح يعني كما فرنسا إيطاليا كما أوروبا كما كندا كما الولايات المتحدة الأمريكية كما شمال إفريقيا أيضا المغرب بالجزائر حيث كانت هناك حرائق ضخمة وكبيرة جدا يعني حتى كأنه كان من الصعب جدا إخمادها نظرا لقلة ونقص الإمكانيات. على أي هذا يعني الصيف كان صيفا
0: حرا وناريا
1: ناريا كان صيف نار نار
0: يا ناري ناري لازم نحط كنا منروق شوي مع صوت راشد الماجد
1: يلا

0: مونتي كارلو الدولية طبعا. نواصل كافي شو ومن فقراتنا كوتشينج.
1: الصيف الصيف وما أدراك ما الصيف يا أصدقاء. هذه الإجازات التي عادة ما تأخذ العائلات والأطفال إلى السفر، ولكن خلال الصيف يا أصدقاء هناك شيء مهم جدا ألا وهو اللقاح، لقاح السفر للأطفال، خصوصا من يستهينون باللقاحات ومن يستهينون ربما بهذه الأمور. الدكتورة رافية عويرة أخصائية طب أطفال ورضع وحديثي الولادة معنا مباشرة عبر الهاتف. دكتورة صباح الخير.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. هل نستهين بلقاحات الأطفال عند بعض الأسر؟
2: لا أكيد عزيزتي، نحن دائما يعني منحاول أنه نوجه وننصح جميع الأهالي الأعزاء باعتماد توصيات لقاحات السفر للأطفال. نحن عندنا توصيات من منظمة الصحة العالمية الـ WHO ومراكز مكافحة الأمراض الـ CDC على مبدأين أساسيين. أول شيء أنا بنصح جميع الأهالي باستكمال اللقاحات الروتينية أصلاً قبل السفر. ثاني شيء إضافة اللقاحات الخاصة بوجهة السفر، والأهم من هيك أنه يزورونا قبل 4 إلى 6 أسابيع من وجهة السفر مشان نحن نتناقش معهم ونشوف هنين فين مسافرين، نقدر نعطي اللقاح المناسب لوجهة السفر.
1: طيب هناك وجهات معينة تتطلب لقاحات خاصة جدا، متى يجب، أو قبل أن أتحدث عن الوجهات، متى يجب على العائلات الاستفسار بخصوص اللقاحات، ومتى يجب القيام بهذه اللقاحات، وهل هناك لقاحات ربما يقوم بها أو تعطيها العائلات لأطفالها يعني قبل حتى السفر أو تفكير في السفر أو العطلة الصيفية؟
2: طبعا عزيزتي أهم شيء نحن شو هو هدف اللقاح؟ أنه يعطي المناعة، تمام؟ فنحن حتى نبني المناعة عند الطفل لازم نعطي، أو حتى الشخص الكبير اللي بده يسافر لازم نعطي اللقاح بين 4 إلى 8 أسابيع. في لقاحات بده 4 إلى 8 أسابيع حتى تعطي مناعة، في لقاحات بكفي 2 أسابيع، في لقاحات 4 أسابيع. فنحن دايما منقلهم وقت بتقرروا السفر أقل شيء بين 4 أو 6 أسابيع تفضلوا زورونا. طبعا مثل ما حضرتك ذكرتي، في حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية في عندي 3 سيناريو، يعني 3 وجهات لازم ننتبه عليهم. يعني في وجهات تتطلب اللقاحات الإلزامية، يعني هي قانونية الدخول، يعني ما ممكن الأهل يسافروا معهم أطفال أو هن نفسهم يسافروا قبل ما يقدموا شيء اسمه الشهادة الدولية للتطعيم، اللي هي مثل دول أفريقيا الاستوائية والوسطى مثل غانا مثل إنغولا مثل كونغو، إلزاميا أعطاء لقاح الحمى الصفراء. طبعا للأطفال بعد عمر 9 أشهر وقبل 2 إلى 4 أسابيع من السفر. في عندك كمان دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والكولومبيا كمان بتشترط لقاح الحمى الصفراء، وخاصة إذا بدهم يروحوا لداخل الأمازون لمنطقة المحميات الطبيعية. كمان ما ننسى في عنا مواسم الحج والعمرة، شرطات السلطات السعودية بتشترط إلزاميا التهاب السحايا الرباعي بالمكورات السحائية لكل الأطفال القادمين من جميع أنحاء العالم. يعني هذا السيناريو نمبر 1 إذا كان الأهل بده يسافروا مع أطفالهم لوجهات تتطلب لقاحات إلزامية. يعني أنا هذيك المرة أجاني طفل بده يروح عنده معسكر بغانا، فكان جايتني ورقة إلزامية إعطاء لقاح حمى الصفراء، فما ممكن يسافر إذا نحن ما عطينا إياه هون بالإمارات ووقعنا له وقلنا له أنه أخذ قبل 2 إلى 4 أسابيع مشان نضمن أنه ما يروح لهونيك وينصاب. هي رقم 1، هي السيناريو الأول. السيناريو الثاني، في عنا وجهات تتطلب استكمال تحديث اللقاحات. يعني طبعا الأطفال عم ياخدوا لقاحاتهم روتينية، تمام، ولكن في أماكن فيها تحذيرات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية اللي هي CDC بتقول أنه في لسه دول لا يزال يتفشى فيها شلل الأطفال، اللي هي مثل مناطق باكستان وأفغانستان، فلازم نعطي الأطفال جرعة أنشيطية من لقاح شلل الأطفال الفموي أو الحقن العضلي قبل السفر. كذلك في عنا
1: نعم دكتورة كملي.
2: كذلك في عنا دول لازال عم يتفشى فيها الحصبة، فلازم مثل بأفريقيا بآسيا بعض دول أوروبا بعض دول أمريكا. فطيب طبعا نحن الحصبة هو اللقاح اسمه MMR.
1: أليس متحور الحصبة؟ لأنه في أوروبا يقال أنه في تحور.
2: لا هو مؤسس متحور بمقدار ما هو انه ما بيعطوا عدم الالتزام باللقاحات. عدم الالتزام باللقاحات وخاصه الام ام ار بسبب قصص الاوتيزم والخوف من الاوتيزم والقصص عم بيخلوا الاهل ما يعطوا اللقاح. ولسه لهلا في اوت بريك للحصبه, ففي عندنا تحذيرات صحيه قويه جدا من السي دي سي بتقول لما بتكون سافروا باطفالكم واذا كانوا ما اخذوا روتينيا, يعني ما كان عمره مناسب لعمر السنة وما أخذوا لقاح الام ام ار بعمر السنة, ف you have to go to your pediatrician and give.
1: شو يعني سي دي سي؟ شو يعني سي دي سي؟
2: السي دي سي هي مركز مكافحة الأمراض. سي دي سي, سي دي سي مركز مكافحة
1: من
2: دي الأمراض.
1: Like dad.
2: Exactly. فلذلك نحن شو بيصير, فلازم نعطي الام ام ار بشكل جرعة مبكرة من عمر الست شهور للتسعة شهور لما بدهم يسافروا. يعني اجت ام قالت لي انا مطالعة ابني عمره سبعة شهور او ثمان شهور, دكتورة انا رايحة لامريكا, بلا اذا بتريدي تعي حتى اعطي لقاح الام ام ار. بتقولي دكتورة طيب هو بعمر السنة بينعطى, الا لا نحن عندنا تعليمات وتوصيات عالمية ضرورية باعطائه, لاني هون في تفشي بعض حالات الحصبة ممكن ابنك يتعرض له.
1: طيب سؤال, طيب سؤال دكتورة, سأتحدث عن تجربة شخصية. أوكي أنا مثلا اللقاحات الرئيسية عملتها وأنا عمري تقريبا 15 أظن إذا كنت أتذكر 15 سنة أو 14 سنة, كان هذا في المغرب. منذ ذلك الحين لم يعني أخذ أي لقاح إلا لين أخذت لقاح الحمى الصفراء قبل تقريبا 10 سنين من الآن. هل يجب أنا كإنسان, نحن نتحدث في الفقرة عن الأطفال, بس سؤال, هل يجب أنا كأدلت يعني شخص كبير أن أخذ مثلا كل هذه اللقاحات مرة ثانية في هذا العمر مثلا, ولا كل عشر سنين؟
2: سؤالك جدا جدا ممتاز, وهذا السؤال أنا بتعرض له بالعيادة دائما. طبعا في شيء اسمه جرعات تنشيطية, وفي شيء اسمه if you missed something and you didn't take. يعني أنت مثلا لما بدك تجي تسافري, طلعت أنا أنت بدك تسافري على إحدى وجهات المناطق الاستوائية, بتجي بتطلع دفتر الفاكسين, حضرتك أخذت لقاح التهاب الكبد A؟ لا. حضرتك أخذتي لقاح التيفويد؟ لا. أو ممكن أخذتي من قبل بالصغر لقاح التيفويد يتكرر كل ثلاث سنين.
1: كل ثلاث سنين يا إلهي.
2: تمام. لقاح الكبد A كل 10 لـ20 سنة. لقاح الحمى الصفراء كل 10 سنين. فلازم مثلا لقاح السحايا ما حكينا عنه. لقاح السحايا لازم له جرعات تنشيطية. وبعدين في كمان إحدى الشغلات المهمة, من فترة صار في أوت بريك بحالة التهاب السحايا اللي هو من النمط B. صار في فترة أوت بريك بجامعة كيت بيوكي, وكان السبب أنه الطلاب اللي راحوا يدرسوا ما كانوا أخذين لقاح السحايا B أو ما أخذين جرعات تنشيطية لإلها.
1: طيب كيف أخذ, يعني أروح عند الطبيب أقول له يعطيني هذا اللقاح, كيف أعمل هذه اللقاحات كلها في مرة واحدة؟
2: طبعا
1: يعني
2: لا نحن مو في مرة واحدة, نحن دائما نلتزم بنظام. مثلا أنا أقولك على مستوى المراهقين اللي بيجوني أو مستوى اللي بيروح يدرسوا بالجامعات, مثل هلأ كتير عم ناخد وراء من الأطفال من التينيجرز اللي يروحوا عمرهم 17-18 سنة اللي يلتحقوا بجامعات في أوروبا وأمريكا. فبيجيني أنا دائما ورقة بده يكون مثل ما حضرتك قلتي, هل أخذته؟ لازم أعطي جرعات تنشيطية. يعني إذا الام ام ار ما أخذينه أكثر من 10-15 سنة له جرعة تنشيطية, السحايا له جرعة تنشيطية, الكبد A, الهيباتيتس A, ومنعمل أضاد للهيباتيتس B. إذا كان الأضاد نازلة لازم نعطي, نتأكد جدري الماء هل أصيبوا به ولا أخذوا اللقاح, وإذا ما أخذوا اللقاح منعطي لقاح السحايا, هل أخذوا لقاح السحايا الرباعي والسحايا B, إذا ما أخذوا منعطي. فنحن منقسم اللقاحات على مجموعة زيارات, يعني 3-4 زيارات, بكل زيارة ممكن نعطي 2 injection. It's very safe, it's really very safe. نعطي شوية توصيات إنه انتبهوا ما تتعبوا ما تطلعوا على الشمس, خدوا باراسيتامول إذا تعبتوا خلال هالفترة, وطبعا أكيد يكون قبل السفر بأسبوعين لـ4 أسابيع, بحيث نحن نضمن, أنا أضمن أبعت الطالب يدرس وأنا أعطيته الفاكسين بدون أي side effect.
1: جميل جدا جميل جدا. وسأذهب لاستشارة الطبيب في هذا الإطار دكتورة لأقوم بتنشيط إذا باقي اللقاحات. بس مش عارفة إذا 40 سنة هذا الشيء جيد ولا
2: it's too late. أنا أكبر منك أنا أكبر منك بشوي. كان عندي سفرة لأمريكا فأخذت MMR وأخذت لقاح صحايا رباعي وأخذت لقاح صحايا بي.
1: بس رح أمرض أكيد في حمى أكيد. أنا بعد كل لقاح بمرض.
2: شوي
1: صغيرة شوية باراسيتامول السكي. أوكي شكرا دكتورة رافية عويرة. أذكر بأنك أخصائية طب أطفال ورضع وحديثي الولادة والفقرة موجودة على موقعنا mc-dualia.com لمن يريد الاستماع إليها مرة أخرى. شكرا دكتورة.
2: يا أهلا وسهلا شرفتوني. شكرا جزيلا. أهلا.

0: مباشرة إلى مطبخنا العربي.
1: مذاقات من العالم.
2: نحيي اليوم الشيف أبو يحيى معنا في هذه الفقرة من برنامج كافي شو. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك ست غادة وكل مستمعين في راديو مونتي كارلو.
2: شكرا جزيلا شيف أبو يحيى. نحن اليوم رح نتعرف على وصفة هي من المطبخ المشرقي ولا كمان إلى الطابع الخاص؟
3: مظبوط، هي من المطبخ المشرقي وإلها طابع خاص في مصر. هي وصفة مصرية.
2: نعم تفضل. إذن حنبدأ سويا معك. أول شيء شو هي الوصفة؟ ماذا اخترت اللي نحكي عنها؟
3: الوصفة هي الكبد الإسكندراني. طبعا بتعتبر من أشهر أنواع الكبد في العالم، يعني كل الوطن العربي بيسوي الكبدة، لكن الكبد الإسكندراني هي مميزة.
2: شو اللي بيميزها أولا عنا مثلا؟
3: اللي بيميزها الكبد الإسكندراني إنها تنعمل بشكل شرحات طولية، بهاراتها خفيفة جدا، تعتمد على طعم الكبد الطازة، وبتنعمل بكبدة البقر أو الجاموس. فما بيعملوها بكبدة الغنم. أنا عملتها على صفحتي في على من كبدة الخروف، لكن هي بالأصل هي من كبدة من الجاموس أو البقر. فهي مميز جدا، طعمها فريش، طعمها طازة، يعني جدا مذاقها مميز.
2: إذن حنتركك لو سمحت أبو يحيى تعطينا الوصفة وتعطينا المقادير، وبعدين رح أسألك عن الاختلاف بالنسبة للحم. تفضل.
3: أكيد. الكبدة، أنا بالنسبة لي رح أعطيكم الطريقة اللي أنا بعتمدها بطريقة عمل الكبدة للكبدة الإسكندراني. أنا بالنسبة لي بشرح الكبدة شرحات طولية أسرع بالاستواء وأطرى، بنقحها بالحليب لمدة 10 دقائق. أي حدا بيسأل كيف ممكن إحنا نشيل زفرة الكبد أو الزنخة، بنقحها بالحليب بس 10 دقائق، بعدين ما بنغسلها بالمي، بنصفيها في صفاي. المي هي اللي بتعمل الزنخة أو الزفرة للكبدة. بنصفيها من الحليب وبننزلها على قلاية حامية بكون فيها القلاية زيت، بنشوح الكبدة، بنشمعها حتى ما تفقد سوائلها، بعدين بننزل عليها الفليفل الحلوة والفلفل الحار اختياري، بنحركهم مع بعض وبنقلبهم، بعدين تتذبل الفليفلة، بننزل عليهم بالثومة، بتطلع ريحة الثومة الحلوة، بنعطيها لون حلو. هارات الكبدة إشي بسيط جدا، كمون، كزبرة، ملح فقط.
2: كزبرة يابسي يعني؟
3: كزبرة مطحونة وكمون مطحون. الأساسي بالوصف الكمون، لو استغنينا عن الكزبرة ما في أي مشكلة. أهم إشي الكمون، بننزل الكمون مطحون مع كزبرة مع ملح، بنحركهم مع بعض بس 4-5 دقائق بتكون الكبدة جاهزة. بعدين بنطفي النار وبنعصر عليهم عصير ليمونتين، وهيك بتكون عندنا الكبدة جاهزة لكن.
2: طيب أنا عندي سؤال لو سمحت، يعني دايما لنأخذ اللحم الآن، أوكي، الفرق ما بين لحم البقر ولحم الغنم بالنسبة للكبدة تحديدا شو الفرق؟ هي بتكون أكثر دهون لحم الغنم بشكل عام، يعني هو مدهن أكثر.
3: صحيح، لحم الغنم فيه دهون أكثر، كبدة البقر هي أخف بالدهون، أسرع بالاستواء، وطعمها أبرز. لما تيجي تأكلها بتكون طعمها بارز، هي مستصاغة أكثر. حتى إحنا في مجتمعنا الأردني بنعمل يا كبدة البقر يا كبدة، يعني يا كبدة الجاج أكثر. كبدة الغنم طعمها أبرز، دهون أعلى، إحنا المستصاغ دائما كبدة العجل أو كبدة الجاج.
2: طبعا في اختلاف حتى بالأسعار، يعني هي بتكون أرخص من اللحم البقر. نعم
3: أكيد. أكيد.
2: بس أنا أكيد. كمان لدي سؤال شيف أبو يحيى، ذكرت أنه وضعت الكمون خلال الطهي، يعني هناك من يرى أنه بما أنه الكمون للحفاظ على رائحته وعلى طعمه علينا أن نضعه بعد، يعني بعد الانتهاء. شو رأيك بالنسبة للبهارات؟ يعني هل بتفضل أنه تكون ضمن الأكل ضمن الطهي؟
3: بس احنا عندنا في عندنا ايش بالبهار. البهار احنا لو طبقناه مع الاكل بينسجم مع الوصفه، بتبطل في نكهة بارزة جدا بتخرب على طعم اللحمة أو الكبدة. اليوم إحنا لما نيجي نحط الكمون على الكبدة بعد ما تستوي، هون إحنا أبرزنا نكهة الكمون على الكبدة، والأصل في الأكل هي الكبدة.
2: نعم.
3: فعشان هيك إحنا بنبهر أثناء الطبخ بكمية معقولة، يعني ممكن لكيلو الكبدة نحط معلقة صغيرة من الكمون فقط. بنحركهم مع بعض، هون إحنا بنخفف من حدة الكمون لأن الكمون طعمه حاد. بنخفف من حدة الكمون بالطبخة، وهنا بتدرس كل إيش نكهات المكونات الثانية.
2: نعم صحيح. وطبعا لا ننسى الحامض، لازم نعصر حامض أو الليمون جدا
3: هو.
2: وطبعا ما ننسى كمان الفوائد الصحية لوصفة اليوم للكبدة، لأنه اللي عندهم فقر دم، اللي عندهم نقص مناعة، اللي عندهم يمكن أمراض أخرى، ما في أهم منا. ما بعرف هلأ في منهم بيحبوها أنه تؤكل ني، بس نحن قديش أمينين عندما نشتري قطعة اللحم أنه تكون هي نظيفة، نظافة 100% ما تأذي. هيدا موضوع تاني. أنت كيف بتفضلها؟
3: أنا والله بفضلها مطبوخة. حس إحنا يعني إخواننا اللبنانيين بحبوها نية.
2: نعم.
3: بس هم الشرط إنها تكون، شرط إنها تكون فريش. بذبحوا البقرة أو الخروف ومباشرة بكلوها وهي سخنة. هسه هي صراحة الدكاترة يعني ما وصوا بهذا الموضوع، قد ما تكون فريش بس إلا ما يكون فيها بكتيريا. فأنا بحبها مطبوخة صراحة.
2: بتحبها مطبوخة
3: يعني أمان لإيدي ولا أطفالي يعني.
2: نعم. وبتاكلها على الإسكندراني. طب شو بالنسبة للأردني، شو في شيء اختلاف بالنسبة للبهارات ولا شو بتحطوا، شو بتضيفوا مثلا؟
3: احنا بنحب اكثر شوي البهارات اكثر، ممكن نحط عليها كمان فلفل اسود. طريقه اكلنا للكبده شوي بنحب ناكلها بالطحينيه، يعني احنا بنحب سندويشات ممكن تعمل صوص طحينيه اللي هو طحينيه ولبن وحامض اللي هو ليمون ملح، وبنصير ناكل بنعمل مثلا سندويشات او بنغمس الكبده وبنحط عليها من هذا صوص طحينيه بعطيها طعم كثير زاكي.
2: يعني هون الطحينية بمعنى مثل ما بناكل الفلافل، يعني هي نفس الوصفة الطحينية.
3: أيوة. احنا في دول ثانية بسموها طراطور، يعني طحينية لبن
2: طراطور مزبوط
3: ملح شوي ثوم بحركوه مع بعض بصير عندنا صوص طحينية. بنحب ناكل الكبدة فيه يعني كتير زاكي خاصة مع السندويشات.
2: اوكي. واذا لديكم وصفتين اليوم بامكانكم تختاروا اللي بتحبوه واللي بتلاقوه مناسب، بس بكل الاحوال الكبد كتير مفيده، اذا بامكانكم تتناولوها بين وقت واخر فهي موجوده. وطبعا دائما النصائح عند الجزار او اللحام انه كنت تتاكدوا من نظافه اللحم، هيدا اهم شيء. وكل الشكر لضيفنا في مذاقات الشيف ابو يحيى اللي كان معنا من الأردن. تحياتنا لحضرتك وإلى اللقاء.
3: تحياتي سيد غادة، شكرا لكم جميعا.

مدحت صالح الذي استمعنا إليه هو الذي يستعد لاختتام مهرجان القلعة للموسيقى الدولي يعني للموسيقى في القاهرة الاثنين المقبل. لختام المهرجان كما ذكر ضيفنا قبل قليل يوم 24 من هذا الشهر.

0: ونتابع معكم أخبار العالم عبر موقعنا mc-دولية.com مع زميلتي زينب منتصر من قاعة التحرير. زينب صباح الخير.
1: صباح النور حنان. صباح الخير مستمعينا.
0: صباح الفل والياسمين. والله طافة يا زميلتي وصديقتي. طيب نبدأ في أخبار هذا الصباح بأبرز العناوين على موقعنا mc-دولية.com. مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، لماذا تتمسك إسرائيل بالسيطرة على هذه المواقع؟
1: نعم حنان، في أحد المقالات التي تطرقنا لها يوم أمس على موقع مونت كارلو الدولية تحدثنا عن تقارير إسرائيلية تكشف عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد عسكري خلال الأيام المقبلة بهدف السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. مرتفعات علي الطاهر تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لإسرائيل بسبب موقعها الجغرافي فهي تقع بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة على ارتفاع يقارب 600 متر، ما يتيح الإشراف على مناطق واسعة من جنوب لبنان وصولا إلى إقليم التفاح وجبل الريحان، وليست بعيدة كذلك عن قلعة أشقيف الاستراتيجية كذلك. إسرائيل تتهم حزب الله بوجود بنية عسكرية وأنفاق تحت الأرض في هذه المنطقة، بينها مجمعات محصنة، ومصادر إسرائيلية تتحدث أيضا عن وجود عناصر لحزب الله داخل هذه المنشآت، لكن هذه المعلومات تبقى موضع تقارير إسرائيلية فقط إلى حد الساعة في ظل نفي الحزب السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المرتفعات. نذكر أنه في يونيو الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على تلة علي الطاهر، نفى حزب الله أنذاك ذلك وقال أن عناصره ما زالوا موجودين فيها. الموقع يحمل كذلك رمزية بالنسبة أهمية رمزية بالنسبة لإسرائيل، فكان آخر المواقع التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، ولذلك تحولت المرتفعات إلى رمز للانسحاب الإسرائيلي بالنسبة للجيش. فلماذا تتمسك إسرائيل بهذه المنطقة؟ التفاصيل كاملة موجودة على موقع مونت كارلو الدولية.
0: إلى سوريا بالقرب من لبنان، تحقيق رسمي واتهامات لأجهزة الأمن بممارسة التعذيب. ماذا بخصوص وفاة محمد غميرة التي تثير جدل كبير جدا في سوريا؟
1: نعم بالفعل، أثارت وفاة الشاب محمد غميرة البالغ من العمر 29 عاما جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية. خرج أو بعد خروجه من التوقيف في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، توفي غميرة الذي كان يعاني من مرض النعور وهو اضطراب يؤثر في قدرة الدم على التخثر. توفي يوم الأحد بعد تدهور حاد في حالته الصحية وسط اتهامات بتعرضه للضرب والتعذيب أثناء احتجازه. عائلته تقول أن زوجته أبلغت المسؤولين بمرضه منذ اليوم الأول وقدمت لهم تقريرا طبيا على ذلك. أما وزارة الداخلية السورية فقالت بعد الجدل الواسع أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة وأوقف عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق، مؤكدة أن كل من ثبتت مسؤوليته سيحاسب. لكن هذه القضية أثارت تساؤلات وانتقادات واستنكارات أوسع من حادثة الوفاة بحد نفسها. ناشطون وحقوقيون يخشون استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التوقيف في سوريا حتى بعد سقوط نظام الأسد. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان نذكر، سجلت أكثر من 70 حالة وفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية منذ سقوط النظام السابق، بينها عشرات الحالات خلال عام 2025 وحالات أخرى منذ بداية العام الحالي. فهذه القضية تفتح من جديد ملف حقوق الموقوفين والمعتقلين في سوريا ومدى قدرة المؤسسات الأمنية الجديدة على ضمان عدم تكرار ممارسات التعذيب والانتهاكات. فالتفاصيل كلها حول الموضوع موجودة على موقع مونت كارلو الدولي.
0: جميل، نختتم بباريس. صورة ماكرون على الدراجة المائية تشعل غضب المعارضة وبعض الفرنسيين، خصوصا وأن درجة الحرارة ما زالت مرتفعة هنا في أوروبا.
1: نعم، وأن عددا من
0: غاروا منه ولا
1: ربما أوليفيه فور قال أن عددا من الفرنسيين لم يتمكنوا من الذهاب في عطلة صيفية، وماكرون يسمح لأن الصورة على الأرجح التقطت بموافقة من الرئاسة الفرنسية يسمح بنشر صورتي على الدراجة المائية. هذه الصورة أثارت جدلاً جدلاً واسعاً وليست بتساؤلات. فماكرون ظهر على متن دراجة مائية على غلاف مجلة باري ماتش الأسبوع الماضي، وحمل غلاف المجلة عنوان الصيف الأخير في القيادة بما أنها آخر عهد للرئيس إيمانويل ماكرون. صورة التقطت خلال عطلته في حصن بريكونسون جنوب شرق البلاد، في وقت توجه فرنسا كما قلت حنان تداعيات خمس موجات حر وحرائق، ويعاني جزء من الفرنسيين من صعوبات اقتصادية واجتماعية كذلك. معارض الرئيس اعتبروا أن الصورة تعكس نوعا من اللامبالاة تجاه الظروف التي تمر بها البلاد، وانتقد مسؤولون من اليسار ومن حزب الخضر من بينهم أوليفيه فوغ السكرتير السكرتير الأول للحزب الاشتراكي. نعم وماغين توندولي عن حزب الخضر ظهور ماكرون وهو يستمتع بعطلته ويمارس الرياضات المائية في وقت
0: يعني ما يروحش هو رئيس ما يروحش عطلة يعني
1: لا لا, لا يسمح
0: ممنوع عليه يقعد في البيت
1: قالوا أن هذا نوع من المبالاة في وقت تحترق فيه مناطق عدة من فرنسا على حد تعبيرهم فتفاصيل كلها موجودة على موقع مونتي كارلو الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاد إلى رأس عمله يوم أمس
0: وسيجيب في ستوري على إنستغرام على هذا التعليقات نعلم إلى أي مدى يعني هو لا يخاف من التفاعل مع متابعيه على السوشيال ميديا
1: نعم يتجاوب مع متابعيه على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي لا أظن أنه سيجيب على هذا الجدل بحد ذاته لكنه يجيب في أغلب الأحيان في على عدد من
0: أو قد يجيب أخرى. بشكل غير مباشر ها؟
1: نعم
0: بأن شوفوني أنا عدت كذا والوضع صعب على أي ماكرون سنرى من سيكون خلفا له بعد تقريبا 8 أشهر من الآن
1: وعلى موقع مونتي كارلو الدولي نتابع الأخبار الفرنسية كذلك وبدأت بالفعل تغطيتنا للانتخابات الرئاسية الفرنسية ومواضيع أخرى دائما سياسية واجتماعية وثقافية على موقع مونتي كارلو الدولي وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر إكس تويتر سابقا على الفيسبوك على الإنستغرام على منصة تيك توك وعلى تطبيق الواتساب كذلك
0: كل هذا يا زينب كل هذا مرة واحدة يعني
1: مرة واحدة وندعو متابعينا للانضمام إلينا على كل هذه الحسابات والتطبيقات وتحميل تطبيق إذاعة مونتي كارلو الدولية على الأندرويد أو على الأبل
0: جميل شكرا زين
1: شكرا لك يا حنان

0: غدا.
1: لم يعد تفضيل الذكور مجرد موروث اجتماعي، بل تحول مع انتشار مراكز الإخصاب التجارية إلى خدمة تسوق باسم التوازن العائلي. فهل هو تمييز يبدأ قبل الولادة؟ وأين تقف الأخلاقيات الطبية من هذه الظاهرة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 18 من أغسطس، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.

0: ان انا اكبره واخلق ثروه، ولكن علشان المال بيحب القصه دي، علشان المال بيحب ان يكون مع الاشخاص اللي عندهم حكمه، ولكن في الاخر انا فاهمه ان مش ده اللي بيأمنني. حتى لو جالي من، خليني عشان اكمل الجمله تكون واضحه للناس كلها، حتى لو جالي من خلال وامان، ولكن ربنا امنني من خلال الفلوس اللي معايا. فممكن البنك اللي انا حطيت فيه الفلوس هو البنك الوحيد اللي ما حصلوش افلاس، علشان انا كانت طاقتي عارفه ان انا مش بعمل ده علشان امن، ولكن علشان ده دوري في الارض، ان انا اخلق وفرة أكتر وأخلق حياة أفضل ليا وللآخرين، وإن أنا أكون عندي حرية الاختيار وحرية اتخاذ القرارات. دي كلها بتيجي من خلال المال.
1: الصورة والفكرة وصلت الحقيقة. دلوقتي كنت عايزة أسألك سارة، بما إنك طبعا متخصصة بالوعي المالي وبزنس كوتش، وأكيد بتساعدي ناس كتير حواليكي علشان يغيروا المايند سيت، اقتنعت أنا بأفكارك بقصة طاقة المال، وإنه الواحد ما يكونش خايف، وإنه المال أداة علشان الواحد يعيش وما يتكلش عليه عشان يشعر بالاكتفاء أو بالأمان. لو اقتنعت، ولكن أنا لاحظت أنه يمكن سلوكي كان لغاية دلوقتي خاطئ، عايزة أغير، أبتدي إزاي؟ إيه هي الخطوات اللي لازم أبتدي بيها علشان أغير المايند سيت ده وأبقى شايفة المال بطريقة إيجابية أكتر؟
0: حلو جدا. أول حاجة أن أنا أكون عارفة أن المصدر للأمان وللقيمة، لأن دول أكتر حاجتين مربوطين بالمال، بنبقى عايزين ناخد منه أمان أو قيمة. إن مصدر الحاجتين دول مش المال ولا أي حاجة تانية، ولا علاقة ولا شهادة ولا جنسية ولا ولا ولا أي حاجة تانية. الحاجتين دول يعني مش هعرف أخدهم بشكل صحيح غير من ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى هو متكفل بالرزق، وربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد او المصدر الوحيد للامان. لان انا لو ما كنتش مكتله باماني من خلال ربنا سبحانه وتعالى، مش هعرف اي حاجه تكفيني كانواع من انواع الامان. ونفس الحكايه بالنسبه للقيمه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو كرم بني ادم، هو احنا مكرمين بدون اي يعني بدون اي افرت مننا او اي حاجه هنقدمها زياده. وده اللي احنا بنقوله في التربيه، ان احنا لازم نحترم الكبير والصغير، ولكن لما بنيجي بجد وكل الطوائف وكل الاديان وكل الاشكال بس لما نيجي ننفذها، لا بنبقى واحنا في التطبيقات بقى بتاعتنا في الحياه اليوميه، احنا بنحط تكريم بشكل معين وبشكل مختلف عن المعنى اللي احنا بنكون المفروض ان عايشين عليه، اللي هو المعنى الفطري. فاول خطوه هو استمداد الأمان والقيمة من ربنا سبحانه وتعالى. ده عكس يا سميرة البروجرامينج أو البرمجة العالم كله ماشي علينا. ف هتلاقي في دول، في أماكن مختلفة، في جنسيات، في حاجات مختلفة، يا إما في الموضوع ليه علاقة بالمال، ليه علاقة بالشهادة، ليه علاقة بالجنسية، ليه علاقة وتقدر بقى. فإن أنت تخرجي بره البرمجة بتاعت الكل وعندك وعيك الخاص المتفرد ده، دي محتاجة منك إن أنت تشتغل تعيدي، يعني بنقول عليها ري وايرنج، تعملي إعادة برمجة للخلايا العصبية بتاعتك ولجهازك العصبي والوعي كله للمعنى ده. لأن المعنى ده ممكن أنت دلوقتي تاخديه تقولي تمام أنا فاهمة، صح عندك حق، بس بعد دقيقة يحصل موقف تحسي إن الأمان كان في الفلوس أو في الباسبور أو أو كذا. فده بيحتاج شغل على مستوى العقل الواعي والعقل اللاواعي، وعلى مستوى المشاعر، وعلى مستوى المعتقدات. هنا بتيجي الكوميونيتيز اللي احنا المفروض نكون فيها، الكورسات اللي احنا ناخدها، المنتورز اللي احنا بنشتغل معاهم، المرشد اللي انا اشتغل معاه لو انا ببني مشروع او لو انا موظف وعايز اتطور. فهنا بيجي دور ان انا اخلق لنفسي وعي جديد من خلال التعلم. انا بقول على التعلم ده هو مش تعلم، هو يعني في كده مصطلح بيتقال ايه، unlearning. احنا محتاجين نعمل ننسى اللي احنا اتعلمناه،
1: افك البرمجة اللي أنا ماشي عليها علشان

0: اتعلم حاجة جديدة
1: علشان انزل بقى البرمجه الجديده اللي
0: جديدة.
1: هي لما الواحد بيقعد يسمعها بالراحه كده تكتشف ان هي فطريه جدا واصليه جدا وطبيعيه جدا، وبيستغرب ايه ده، ليه احنا كنا كل ده مش واضح. بس حاليا في الوعي بتاع العالم كله في نهضه في الوعي.
0: بس يعني أفهم منك إن الموضوع برضو بياخد وقت ومجهود كبير، ولازم الواحد يشتغل على نفسه.
1: مش بياخد وقت ولا مجهود كبير ولا كل الحاجات دي، مجرد لما في حاجة عينك بتفتح عليها خلاص بتبطلي ما تقدريش تبقي شايفاها. وده جمال ان انت تعملي تبني وعيك الجديد. اول ما بتوعي على حاجة بشكل جديد خلاص انت بتبتدي تشوفيها بالنظارة الجديدة. دي اول نقطة. النقطة الثانية ان احنا اتربينا وكبرنا، ولكن بنوصل عند مرحلة معينة بنحتاج نعمل لنفسنا إعادة تربية، ريبارنتنج. يعني ما ينفعش الافكار اللي انا واخداها من المجتمع ومن الناس ومن بابا وماما ومن جدتي ومن كل الحاجات دي تبقى مسلمات. بعد لحظه معينه بتقرري ان انت هتعيدي تربيه نفسك واعاده النظر في رايك في الحياه وفي المال وفي العلاقات وفي كل ده، ودي بتكون خطوات ممتعه لان انت بتبتدي تكوين نفسك اللي هو ايه، انا مش مضطره على اي حاجه استخدم، انا هعيد هعمل ان ليرنينج، هعمل اعاده تعريف لكل حاجه بالحاجه الجديده اللي انا مقتنعه عليها اللي نورت جوه قلبي. بس خلاص اول ما بتشوفي الحاجه الجديده اللي انت عايزاها مش هتاخدي فيها سنين، بالعكس ممكن تلاقي نفسك بعد وقت قصير جدا لا بقى عندك الاموال اللي انت عايزاها وعايشه بيها، ولكن طاقتك مختلفة مستمتعة بيها أكتر، اتعلمتي فعلا ازاي تضعفيها من غير ما يكون مشاعرك فيها فقر أو فيها مش كفاية أو أنا ما فيش حاجة عارفة أتبسط بيها، لا أنا عارفة أتبسط بأبسط الأشياء، كل ما بتبسط أكتر كل ما بيجيلي فلوس أكتر وهكذا.
0: جميل جدا، وأنا بشكرك سارة صالح لنصايحك، كمان عشان نورتينا عن الموضوع ده. برضو أفكارنا المسبقة ساعات عن المال ما تسمح لناش إن احنا نستمتع أكتر بالحياة وبأموالنا. شكرا جزيلا ليكي.
1: شكرا ليكي يا سارة على الفرصة الجميلة.

محمد حمائي سمعوني، وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام. شكرا لضيوفي، شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، شكرا ليك مازن خليل، شكرا لشاهي نازي. أدمى.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
1: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: ترامب يقول لا مناقشات جارية مع إيران وقلب في رد هرمز سيبقى مغلقا. دمشق وواشنطن تتهمان إسرائيل بشن غارات على مطار عسكري في شمال غرب سوريا. فرق أممية محملة بالمساعدات تدخل إلى مناطق الفلسطينيين المحاصرين في الضفة الغربية. وتصاعد للتوتر بين لندن وموسكو عقب الكشف عن استخدام كييف لمسيرات بريطانية الصنع.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. لا مؤشرات حتى الساعة تشي بإمكانية تمديد مفاوضات 60 يوما والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم يذكر، وفي مرحلة لا حرب ولا سلم التي لا تعيشها أو التي تعيشها المنطقة حاليا، تصاعدت حدة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم سعي الوسطاء الحثيث لإيجاد حل وسط قد يعيد الطرفين إلى طاولة الحوار. فايزة مصطفى،
2: لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، هذا ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الحصار المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية لا يزال ساريا وأن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، بعدما جدد ترامب رفضه تمديد مذكرة التفاهم مع طهران بالتزامن مع تلويحه بإمكانية اعتبار المضيق إقليما أمريكيا. في المقابل ذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بالشروط من أجل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي أمام السفن، في مقدمتها رفع الحصار والعقوبات المفروضة على بلاده، بل سيظل المضيق مغلقا إلى غاية التزام واشنطن ببنود الاتفاق على حد تعبيره. أما الوسيط القطري فربط التوصل إلى اتفاق إيراني عماني بشأن هرمز باستئناف الحوار بين واشنطن وطهران في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب. وبين هذا وذاك يشير الإيرانيون إلى قرب التوصل إلى صياغة بيان مشترك مع مسقط، لكن شروطهم خاصة حول حركة الملاحة ترفضها واشنطن وأطراف إقليمية.
1: وفي خبر عاجل ورد قبل قليل، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة السكان إلى الاحتماء في ظل تهديد صاروخي محتمل. نعود إلى رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، والذي يتوجه إلى العراق غدا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، وذلك بعدما طالبت بغداد طهران بتفسير للهجوم على مقر برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق. الزيارة ستشمل أيضا ملف سلاح الفصائل بعد تردد عدد منها في تسليم هذا السلاح وحصره بيد الدولة ككتائب حزب الله العراقية، والتي اتهمت رئيس الحكومة علي الزيدي بالقيام بتصرفات استفزازية وغير مقبولة. عن هذا التصعيد وتداعياته سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب السياسي العراقي نجم القصاب.
3: أولا مثل هذا البيان هو لم يكن مفاجئ طيلة السنوات السابقة، وكانت هذه البيانات متشابهة لرؤساء حكومات حينما كانت تطالب بطبق القانون وحصر السلاح وعدم السماح باستغلال الأراضي العراقية لاستهداف دول المجاورة، وهذا على ما يبدو لربما التصعيد الأول ضد السيد الزيدي وتحديا لشخصه أو لمنصبه أو لمكانته كقائد عام قوات مسلحة، وهذا سيكون تداعيات لأن هذه اللحظة السيد الزيدي لم يتخذ قرار بالانسحاب أو التراجع أو التأجيل إلا بجعل السلاح بيد القوات المسلحة، وهذا مطلب ليس خارجي وإنما مطلب داخلي على المستوى المرجعي وعلى المستوى المجتمعي وحتى على المستوى السياسي داخل الإطار التنسيقي. لكن العجيب الغريب، هناك تغيير في مواقف بعض قادة السياسيين حينما يقولون يجب الذهاب إلى الحوار وإلى التفاوض وعدم التصعيد. هناك كان قد حدد وقت في يوم 30/9 وبعدها يتم التعامل معهم وفق المادة 4 إرهاب.
1: استمعتم إلى الكاتب السياسي العراقي نجم القصاب. الحوثيون أعلنوا استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب السعودية بالمسيرات في إطار تصعيد هجماتهم ردا على

0: مونتي كارلو الدولية.
1: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى 4 من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. كافي شو، غادة الخليل، حنان عبد الله.

0: ونحيي أنايل خلال هذه الساعة غادة. صباح الخير مجددا.
1: أهلا بك حنان وبكل المستمعين وكمان بضيوفنا مايا الجراح كذلك في التنسيق وإلى المدونة بعد دقائق قليلة. اليوم هي مع غادة عبد العال.
0: بالإضافة لمدونة هذا الصباح سنكون مع إجازات الصيف ولقاحات صفر للأطفال الدكتورة رافيا عويرة أخصائية طب أطفال ورضع وحديثي الولادة ستكون معنا مباشرة.
1: أيضا الكبدة الإسكندراني مع الشيف أبو يحيى من الأردن بيكون معنا.
0: بالإضافة لمساحة حرة التي نخصصها للشاعرة والمترجمة العراقية
1: ورود الموسوي الحديث عن إصداراتها وعن طبعا الترجمات ورأيها في الترجمة كيف يمكن أن تنقل. لديها يعني هيك رأي خاص بيقلك أنه مش هي مفروض تكون كلمة كلمة مثل ما قلنا.
0: صح.
1: لا بدك روح الكاتب تقدر تنقليها بالترجمة.
0: على أي ترجمة الكتب عادة عندما نقرأ كتاب بالفرنسي ثم نقرأه بالعربي عربي أو العكس نجد بأن هناك اختلاف كبير جدا في صياغة الجمل ولكن
1: مهم المضمون يكون هو نفسه. يلا نبدأ مع الأغنية الأولى ومن ثم نتابع.

0: مباشرة إلى مدونات هذا الصباح بصوت غادة عبد العال.
1: صباح كل يوم بنفتح عينينا نمد إيدينا ناحية الموبايل ونعمل ريفرش لصفحتنا على السوشيال ميديا، مش عشان نعرف درجة الحرارة كام ولا نشوف فيلم الأسبوع ولا حتى نطمن أصحابنا عملوا إيه امبارح. إحنا بنعمل ريفرش عشان نعرف جريمة النهاردة إيه، مين قتل مين، مين خطف مين، مين ضرب مين، وهل الجريمة اتصورت بكاميرا مراقبة ولا حد صادف إنه كان واقف في البلكونة وصورها بالموبايل، وهل الفيديو كامل ولا الجزء اللي نزل منه كفاية عشان نصدر حكمنا قبل ما نكون حتى عرفنا أسماء أطراف الواقعة. زمان وإحنا صغيرين كانت كل جريدة فيها صفحة مخصوصة للحوادث، الواحد ممكن يقراها لو عنده فضول أو يقفل الجريدة قبل ما يوصل لها ويكمل حياته عادي. وبعدها ظهر الجرايد كاملة متخصصة في الجرايم، يشتريها اللي مهتم بالنوعية دي من الأخبار ويسيبها اللي مش عايز يبدأ يومه بتفاصيل جثة اتلقت في شوال. دلوقتي بقى السوشيال ميديا اللي المفروض انها مساحة اثيرية معمولة عشان نتواصل كبني ادمين ونشارك صور اولادنا واكلنا وسفرنا، تحولت لصفحة حوادث مفتوحة 24 ساعة، وكلنا بقينا مراسلين حوادث، وكلنا بقينا شهود عيان وخبراء ادلة جنائية واطباء نفسيين وكلاء نيابة وقضاء واحيانا جلادين. لكن الحقيقة ان اكتر حاجة مرعبة في اخبار الجرائم ما بقتش الجريمة نفسها، المرعب فعلا هو التعليقات اللي تحتها، الناس اللي بتكتب بأسمائها وصورها وشخصياتها الاعتبارية بكل ثقة إن الضحية تستاهل، تستاهل تتضرب، تستاهل تتخطف، تستاهل تتعذب، وأحياناً تستاهل القتل. وطبعاً سبب الاستحقاق موجود دايماً، لو الضحية من جنسية مختلفة يبقى ما كلهم كده، من ديانة مختلفة يبقى استفز مشاعرنا الدينية، لو ست هنفتش في لبسها وسبب وجودها في المكان، ولو راجل غني نقول أكيد فلوسه حرام، ولو فقير نقول أكيد داخل في سكة شمال، ولو له رأي سياسي أو فكري مختلف تتحول الجريمة عند البعض إلى فرصة لتصفية حساب قديم، مش ده اللي كان بيقول كذا، أهو شاف بقى. وكأن الحق في الحياة بقى مش حق أصيل الإنسان، لكن عضوية في نادي خاص، لازم الضحية تستوفي شروطه الأول، لكن لو اختلفت عننا في أي بند تسقط عنها الحصانة ويبقى دمها مسألة قابلة للنقاش. والمشكلة مش بس في تأثير الكلام على الضحية أو أهلها، لكن في تأثيره علينا إحنا. الاستهلاك اليومي للجرائم بيخلينا نفقد حساسيتنا بالتدريج، في الأول كنا بنصدم، بعدين بقينا نندهش، وبعدها اكتفينا بالتعليق، وقريبا يمكن نبقى محتاجين جريمة أبشع عشان نحس بأي حاجة أصلا، كأننا بنتفرج على مسلسل مش حياة وموت ناس حقيقية. يمكن السؤال اللي لازم نسأله الصبح مش جريمة النهاردة إيه، لكن الجريمة دي هتعمل فينا إيه؟ هل هتزود خوفنا؟ هل هتغذي كرهيتنا؟ هل هتخلينا نبرر العنف لمجرد إن الضحية مش شبهنا؟ ولا هنفتكر ولو للحظة إن العدالة مش معناها إننا نختار مين يستحقها، وإن التعاطف مش جايزة بنمنحها فقط للناس اللي على مقاسنا، لأن أخطر جريمة ممكن نصحى عليها يوما ما مش جريمة قتل جديدة، لكن خبر إننا من كتر الفرجة والتعليق وإصدار الأحكام فقدنا آخر جزء فينا كان لسه قادر يشوف الآخر إنسان. غادة عبد العال.
0: ومدونة اليوم لغادة عبد العال حملت عنوان جريمة اليوم.